إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الشعب زلزلة عاتية زخم نيرانهم قبضتي على الشعب زلزلة عاتية زخم نيرانهم قبضتي ستخرس أصواتهم صيحتي

سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

عقبة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة، أنا الشعب عاتم فقيرا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمعارف.

0: علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي. أحمد القاضي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، علمنا القرآن الكريم أن الإنسان خلق ضعيفا، إذا عطش وجاع بدا الإرهاق عليه، وإذا مرض أن وشكى، وإذا أصيب جزع وخاف، وإذا فقد عزيزا بكى وتألم. ولا يشعر الضعيف بالأمان إلا حين يلجأ للقوي. وهل القوي سوى الله؟ وهل يحس بالراحة من خلق من نطفة ثم علقة إلا إذا استند إلى ركن ركين وعز منيع، ألا وهو الله تبارك وتعالى. ولا عظيم سوى الله، ولا عظيم إلا من عظمه الله. فحلقتنا تدور حول التعظيم، والله سبحانه وتعالى ينبهنا في كل سورة وآية إلى عظمته في نفسه، وإلى عظمته في صفاته، وإلى عظمته في بديع صنعه وخلقه، وإلى عظمته في وحدانيته، وإلى عظمته في قدرته. القرآن الكريم كتاب الله يسطر عظمة الله في السطور، لينتقل أثرها إلى العقول والصدور والقلوب الحية، فتعيش في كنفه سبحانه وتعالى مؤمنة به، منتمية إليه، متوكلة عليه، مسلمة قيادها له، فإذا هي في الخالدين. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن من كانت هذه صفاته فكل ما عداه عبد ضعيف واهن. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة،

المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إنها صفات الله العظيم الذي ينقاد كل شيء إليه صاغرا. إنه إله عظيم ينبغي توحيده والاعتماد عليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد هو الذي تصمد إليه وتحتاج إليه وتنقاد إليه كل الخلائق، فهو الكامل كمالا مطلقا لا تشوبه شائبة. سبحان رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، منه العلم وإليه العلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هو القيوم سبحانه وتعالى، مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم 14 سجدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حين يقرأ آياتها تعظيما لله سبحانه وتعالى وإقرارا بربوبيته وألوهيته. مثالها مثلا في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل

وفي سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولا يسجد المؤمن إلا لوجه الله الكريم العظيم. وفي سورة الروم أمثلة كثيرة ووافية شافية على عظيم قدرته سبحانه وتعالى.

يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وانظر أخي الكريم المستمع والمستمعة، انظروا معي بتدبر وتفكر إلى عظمة الله تعالى في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من تراب كما قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ورزقنا زوجات وآلف بيننا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكانت السماء لنا غطاء والأرض فراشا، وخالف بين ألواننا وألسنتنا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي قراءة: إن في ذلك لآيات للعالمين. وفضل الله علينا كذلك في تعاقب الليل والنهار لنرتاح في سكون الليل ونعمل في ضوء النهار، ونعمل في ضوء النهار كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومظاهر الطبيعة دالة على الترتيب والفائدة، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأخيرا فإليه سبحانه وتعالى مرجعنا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أصل الحياة، الله نور السماوات والأرض، ولا حياة بغير الله، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولذلك قرر سبحانه وتعالى أنه المعبود لا رب سواه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكلما كان الإنسان قريبا إلى الله، داعيا إليه، عاملا بأمره، منتهيا عما نهى، استمد من عظمة الله العظمة. فهؤلاء الأنبياء اصطفاهم الله، كرمهم، رفع مقامهم، لأنهم عاشوا أمثلة رائعة للعباد المؤمنين العاملين، فخلد ذكرهم في الدنيا والآخرة. فمن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول جل وعلا:

وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن كان على نوح في العالمين سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون.

أيها الأخوة الكرام، المستمعون الأفاضل والمستمعات، كتاب الله الكريم كلام الله سبحانه أنزله ليكون نبراسا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ألم نقرأ قول الله تعالى: ألف لا

وكما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكلام الله العظيم عظيم كما قال تعالى: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وما أعجب هذا التعظيم الذي يجعل القرآن الكريم ذا منزلة عالية، فهو لو كان كتاب من الكتب المنزلة سيرث بتلاوته الجبال وزعزعت عن أماكنها لكان هذا القرآن. فلو كان كتاب من الكتب المنزلة لا سيرت بتلاوته الجبال وزعزعت عن أماكنها لكان هذا القرآن. ولو كان كتاب من الكتب المنزلة شقشقت به الأرض حتى تتصدع وتصير قطعا لكان هذا القرآن. ولو كان كتاب من الكتب المنزلة كلم به الموتى فأحياها الله وأجاب لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وهذا القرآن كلام الله تعالى، لم يفتره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن يكون مفتريا، بل هو الصادق الأمين. قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك

0: سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواد.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

ولقد همت به

That's

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 15 والتي نتحدث فيها عن وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، وهذه الوسيلة لها تأثير على كل إنسان منا في حال أنه اختار أو طبق ونفذ هذه الوسيلة، ألا وهي الرفقة الصالحة. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح في المتفق عليه بقوله: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو ألا تسلم من دخانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحديث عند أبي داود. ويدل على ذلك قول ربي جل وعلا في قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

0: شروطا. إذن الله جل وعلا يحثنا على أن نصابر مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بالمقابل لا تطع من أغفلنا قلبه، يحثنا على الرفيق الصالح وأيضا يحذرنا من رفيق السوء. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته قبل قليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، دليل واضح على ذلك. يقول المبارك فوري صاحب الرحيق المختوم المعروف: على دين خليله، أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته، فلينظر أي فليتأمل وليتدبر من يخالل، أي من يصادق ومن يؤاخي، فمن رضي دينه وخلقه يعني شخصا بعيدا عن الله جل وعلا فإن ذلك سيؤثر عليه، فإن الطباع سراقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال أو فساده. يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: مجالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرص، ومجالسة الزاهد ومخاللته تزهد في الدنيا، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء. ويقول الشاعر: عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال آخر: فصاحب تقيا عالما تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب، وإياك والفساق لا تصحبنهم فقربهم يعدي وهذا مجرب، فإن رأينا المرء يسرق طبعه من الإلف ثم الشر للناس أغلب. وكما يقول البعض في المثل المشهور الذي نعرفه جميعا بأن الصاحب ساحب، فصاحب الإيمان يسحبه إلى ما فيه زيادة الإيمان، وهذا ما نريده، والعكس بالعكس أيضا صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، في الحديث الذي تكلمنا عنه قليل، أن مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. إن صحبة أهل الإيمان والصلاح أحبة الكرام ترشد الإنسان إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، والإنسان كما يقولون ضعيف بنفسه كثير بإخوانه، يحتاج إلى المقارنة مع غيره. ولذلك تجدون الإنسان الذي يكون في جماعة إذا أقبلوا على طاعة كان من المسارعين إليها والمنافسين فيها. ولذلك تجدون يوم في رمضان، في صلاة التراويح، في صلاة القيام، الكل يبادر لأن العمل جماعي، الإنسان يتشجع ويبادر ويسارع إلى فعل الخيرات عندما يكون في جماعة من الناس يحثونه والبيئة دافعة إلى فعل الخير، بخلاف ذلك عندما يكون الإنسان بمفرده يتكاسل ويتوانى عن أداء الطاعات والصالحات. إذن الإنسان إذا انفرد وحده جاء الكسل، جاء النعاس، بل جاء النوم، ولم يستطع أن يفعل ما كان يفعله في جماعة إلا بتدريب شاق على النفس وجهاد. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا يحثنا كما في الآية التي ذكرناها سابقا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك أحبة الكرام، هذه الحياة التي نحن فيها هي مجرد سفر، محطات نسير عليها، والناس فيها في محطة ترانزيت إن صح التعبير، محطة انتظار، ينتظرون طائراتهم، فهذا طائرته بعد ساعة، وهذا بعد ساعتين، وهذا بعد 4 ساعات، وهذا بعد 5، وأطولهم مدة بعد 24 ساعة. كل إنسان منهم منتبه لوقت النداء على طائرته، يأتي البوابة التي سيخرج منها. وهذه الطائرات التي تقلع في كل لحظة هي طائرات الموت، والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة كل ساعة، بل كل دقيقة، بل كل ثانية ولحظة. كل ساعة فيها إقلاع طائرة تذهب بوفد لا يعود إلا عند الحشر. هذه المحطة التي يمر بها الإنسان لا بد إذا كان غريبا أن يبحث عن الزاد والراحلة وعن الرفقاء. فالإنسان الذي يغشى المجاهل ويذهب إلى الأراضي الشاسعة يحتاج إلى رفيق على الأقل، إن كان أضعف منه يؤنسه، الرفيق قد يكون أضعف منك، لكن مع ذلك أنت محتاج إليه في تأنيسه وصحبته. فلذلك نحتاج في هذه المحطة التي هي محطة الحياة الدنيا إلى رفقاء صالحين يذكرون الإنسان إذا غفل، يعلمونه إذا جهل، يرشدونه وينصحونه. فالإنسان يعتريه كثير من الأمور، يعتريه الضعف أمام شهوته، والضعف أمام الضغوط، والضعف أمام النوم والحاجة إليه، ضعيف أمام كثير من الأمور. فإذا وجد الإنسان من يساعده على أوقات ضعفه يتغلب به على تلك النوازع كلها. إذن فالإنسان عندما يحرص على أن تكون له رفقة صالحة تعينه على طاعة الله جل وعلا، تذكره بطاعة الله جل وعلا، بل تأخذ بيده وتشد على يديه إلى فعل الطاعات وإلى ترك المنكرات، أمر مهم جدا في زيادة الإيمان بالله جل وعلا، بخلاف أن يكون لك رفيق سيء يكون تأثيره سلبيا عليك، يبعدك عن طاعة الله، يبعدك عما يقربك من الله. والإنسان ابن بيئته، يتأثر بالمحيط الذي حوله، يتأثر بالبيئة التي هو عليها. الله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. البيئة التي كانوا يعيشون فيها بيئة سوء، بيئة فاسدة. لذلك الإنسان عندما يعيش في بيئة وفي رفقة تعينه على الطاعة يكون أكثر التزاما، أكثر إيمانا، أكثر توجها إلى الله عز وجل. الإنسان عندما يكون رفيقه صالحا يكون هذا دافعا له على قربه من الله جل وعلا، وعلى حبه لله جل وعلا، وعلى ازدياده من الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم رفقة صالحة تعيننا على طاعة ربنا جل وعلا وعلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج المبارك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. موجز الأنباء للتاسعة صباحا، أهلا بكم. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني وتحاول جر اليمن إلى معارك تخدم نظام إيران ولا تخدم اليمنيين ولا القضية الفلسطينية. وأكد خلال لقائه مشايخ وأعيان مديرية الوازعية بمحافظة تعز أن ما تروجه الميليشيات عن الحصار يتناقض مع استمرار عمل ميناء الحديدة، موضحا أن حجم البضائع وعدد السفن التي دخلت ميناء الحديدة أضعاف ما دخل منها إلى ميناء عدن والمكلا. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات، مؤكدة أن تبني ميليشيا الحوثي الإرهابية العلني لهجمات تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية يجدد إثبات الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي والمقامرة مقدرات الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي في محافظة مأرب اجتماعا ضم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز ورؤساء هيئتي العمليات والإسناد اللوجستية ونواب رؤساء هيئتي القوى البشرية والاستخبارات وقادة المناطق العسكرية 3 و 6 و 7 بحضور ممثلين عن قيادة تحالف دعم الشرعية. ووقف الاجتماع على تطورات الأوضاع العسكرية في مسرح العمليات وآلية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يضمن كفاءة الأداء في تنفيذ المهام الوطنية. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من متسمة شرطة محافظة حجة وصعدة وريمة، وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. انتهى الموجز.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح
0: أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما يصل بث أثير إذاعة مأرب. مع إشراقة يوم جديد نبعث لكم في البداية كما تعودنا همسة الصباح. صباح الإرادة والعزيمة، صباح النشاط والتصميم، صباح يليق بمن يتفائل ويعمل وينجز. صباحكم حب وحياة. صباح الخير لكل من تسلح بالإرادة والعزيمة وقوة الثقة بالنفس. عزيزي المستمع، هل تريد أن تكون ولكن المكان، الزمان، الظروف، الثقة بالنفس، الأمل؟ لا تلقي باللوم على من حولك، لا تستسلم للفشل، آمن بذاتك، آمن بقدراتك، اخرج من أعماقك، قرر التغيير، ابدأ بنفسك أولاً، أنت تستطيع، يمكنك فعل ذلك. الدوافع والطموح، الفعل والتوكل، التخيل والرؤية، الاستمرارية. آن الأوان لقهر الخوف، آن الأوان لتحمل المسؤولية، آن الأوان لعمارة الأرض، آن الأوان للتغيير الحقيقي، آن الأوان ليغدو الحلم حقيقة. مستمعينا الكرام، أول درس في الإرادة القوية الحقيقية تركه لنا ولأجدادنا ولأمتنا منذ أكثر من 14 قرنا حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم على آله. إن قوة الإرادة من أهم وأبرز الصفات التي كانت واضحة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يحبها ويحب أن يراها في أصحابه رضوان الله عليهم، فهي تعبر عن الإيمان بالمبدأ والإصرار على العمل المتواصل. إرادته القوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبشر بأعظم مهمة في حياته كلها، وهي تبليغ الرسالة ودعوته للدين الإسلامي وإعلاء كلمة الحق. هناك أمثلة عديدة في فن الإرادة والعزيمة نلمسها حين نقرأ في سير الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار الذين رفعوا راية التحدي في وجه الكفار وكرسوا حياتهم للفتوحات الإسلامية ونشر الدين الحنيف، فنجحوا في التصدي والقضاء على الروم والفرس وكل أعداء الإسلام. لذلك يجب أن نأخذ العبرة عن أسلافنا، وأنه لا شيء مستحيل مع الإرادة التي تجعلنا نتغلب على مفاجآت الحياة. كلنا نملك قدرات ذاتية لكنها خامدة ولا نستغلها بشكل مثالي ونجعلها طاقة إيجابية لصالحنا. فأصحاب الإنجازات العظيمة هم مجرد أناس عاديين

خواطر في كتابه الثالث خواطر من اليابان، حيث قال: هل تعلم أن اليابان ليس لديها أي موارد طبيعية وأنها تتعرض لمئات الزلازل سنويا، ولم يمنعها ذلك من أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟ في هذا درس عظيم، أنه بالعزيمة والاجتهاد تتغلب الدول على كل الصعوبات. وقال أيضا: هل تعلم أن هيروشيما عادت إلى ما كانت عليه اقتصاديا قبل سقوط القنبلة النووية خلال 10 سنوات فقط؟ ومن هذا المنطلق يؤكد الكاتب الأمريكي أنتوني روبينز بقولها المأثور: أيقظ قواك الخفية، ليبين لنا أن هناك مارد بداخلنا علينا أن نطلق له العنان. إن الحياة مليئة بالمعارك والمنافسات، لهذا يجب أن يكون لدينا الروح الرياضية في كل محطاتها، ولا نغضب عند الخسارة، ولا نمل من تكرار المحاولة حتى نحقق النجاح. فلنبقى دائما متفائلين بغد أفضل، ولا ننسى أبدا أن التوفيق من الله عز وجل. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نتمنى لكم النجاح والسعادة في الحياة. إلى اللقاء.

0: ألوان الطيف معكم أصدقاء الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أحباب الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف.
3: والبداية مع قيم أخلاقية، سنتحدث عن احترام الكتاب المدرسي.
4: يا أحباب الصغار، تلعب الكتب دورا مهما للغاية في حياة كل طفل، خاصة في حياة الطلاب. إنهم أفضل أصدقائنا لأنهم يلهموننا للقيام بأشياء عظيمة في الحياة والتغلب على إخفاقاتها، كما نتعلم الكثير من الأشياء منهم. الكتاب المدرسي هو أفضل صديق لنا لأنه يوفر لنا المعرفة دون قيد أو شرط. يجب استخدام الكتب المدرسية بحكمة، حيث أن الكتاب المدرسي له دور محدد مثل المعلم الذي يستخدمه. ومن المهم أن تتذكر أن الكتاب المدرسي هو مجرد أداة واحدة، وربما أداة مهمة للغاية في ترسانته التعليمية.
2: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

سنظل أوفياء لك ما حيينا، لا لا ولن ننساك، بصماتك في عقولنا راسخة، لن تخدشها الأيام ولا تشطبها المتغيرات، نسجت عقولنا بخيوط علمك، ستظل أوتارا ترتل أعذب معزوفات العصر بألحانك.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا لهذا اليوم أيام الأسبوع، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: سألت المعلمة الجديدة تلاميذها الصغار في الصف الأول: من منكم يستطيع أن يعدد لي أيام الأسبوع؟ سكت بعض التلاميذ، كانوا يفكرون. رفع آخرون أيديهم وأخذوا يصيحون دفعة واحدة: أنا آنسة، أنا أعرف. كان هناك تلميذ صغير جميل الوجه واسع العينين، سألته المعلمة: وأنت أيها الصغير ألا تعرف؟ اسمه خالد يا آنسة، نبهته المعلمة قائلة: لم أسألك أنت، اجلس هادئا في مكانك ولا تتكلم إلا عندما أسألك. ثم التفت إلى خالد وقالت له: يا خالد، هل تعرف أيام الأسبوع؟ أجاب بصوت خفيض. اقتربت منه المعلمة وقالت له بلطف وهي باسمة: حين تتحدث مع المعلمة يجب أن تقف وترفع صوتك، لا تتحدث وأنت جالس. هل تعرف أيام الأسبوع؟ وقف خالد في مكانه وأجاب بصوت راجف: نعم يا آنسة. حسنا يا خالد، عددها لنا، عددها لكي يسمع أصدقائك.
2: بدأ خالد ينظر إلى رفاقه وإلى المعلمة وإلى السبورة وإلى سقف غرفة الصف وإلى كل مكان. تحرك التلاميذ وشرعوا يرفعون أصابعهم ويصوحون: أنا أعرف يا أنسة، أنا. لكن الأنسة رفعت يدها وقالت والابتسامة على ثغرها: هس، أنا أريد أن أسمع أيام الأسبوع من خالد. أجاب خالد وقال في يوم السبت أنه مكتوب على السبورة: حسناً يا خالد، وبعد السبت أي يوم يأتي؟ قال: يوم الأحد. عظيم، وبعد الأحد يا خالد؟ بعد الأحد يأتي يوم الاثنين. ثم ماذا؟ ثم الثلاثاء. ثم ماذا؟ سكت خالد قليلاً واستمر في كلامه بعد ذلك وقال: ثم أكتوبر، ثم نوفمبر، ثم فبراير، ثم يأتي اليوم الذي تغلق فيه المدرسة أبوابها، وبعد ذلك يأتي يوم السبت من جديد. ضحكت المعلمة وانفجر الصغار مقهقهين. قالت المعلمة: حسناً يا خالد، عرفت بعض أيام الأسبوع، لكنك خلطت الأيام بالأشهر. عليك أن تحفظ أيام الأسبوع جيداً، سجلها في دفترك النهاري كل يوم بيومه. في كل يوم سجل اسم اليوم، وفي يوم الجمعة سجل أيام الأسبوع كلها في صفحة واحدة، مبتدئا بيوم السبت ومنتهيا بيوم الجمعة. هل فهمت يا خالد؟ أجاب خالد: نعم يا أنسة، فهمت، سوف أحفظها بإذن الله، وسوف أعيدها عليك في يوم السبت القادم إن شاء الله. قالت المعلمة: حسنا، وسوف أراها عندك في الدفتر في يوم السبت القادم، هل اتفقنا؟ أجاب خالد: نعم يا أنسة، اتفقنا.
1: انتهت فقرة قصتنا لهذا اليوم. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: بكم من جديد معلومات مفيدة. سنتحدث عن الفصول الأربعة. تعرف الفصول بأنها فترات من العام تتميز بظروف مناخية خاصة، حيث تتعاقب على بعض أجزاء الأرض أربعة فصول تتبع بعضها بانتظام كل عام، بحيث تتلقى الأرض خلال كل فصل كمية مختلفة من ضوء الشمس والحرارة، كما تختلف ساعات الليل والنهار في أيام كل فصل. وتحدث الفصول الأربعة بشكل أساسي بسبب دوران الأرض حول الشمس وميل محور الأرض أثناء دوران.
1: ومحور الأرض هو خط وهمي يصل بين القطب الشمالي للأرض والقطب الجنوبي مرورا بمركز الأرض، بحيث يميل محور الأرض بمقدار 23 درجة، وتدور الأرض حوله كل يوم دورة كاملة. ينتج عن هذا الدوران تعاقب الليل والنهار.
2: إضافة لدوران الأرض حول محورها، تتحرك الأرض في مسار بيضاوي حول الشمس والتي ينتج عنها الفصول الأربعة. وبسبب الشكل البيضاوي لمدار الأرض حول الشمس، تمر الأرض بنقطتين تكون في أبعد مسافة عن الشمس، الأوج، ويحدث عندها الانقلابين الشتوي والصيفي. أما أقرب نقطتان ويسمى الحضيض، فيحدث عندها الاعتدالين الربيعي والخريفي.
0: انتهت فقرة معلومات مفيدة وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. حديثنا اليوم عن الملكة كاترين الثانية.
8: أهلا بكم مستمعين من جديد. إمبراطورة كل الروس كاترين الثانية، بنت كريستيان أغسطس أمير إنهالت بروسيا، الشهيرة باسم كاترين الكبيرة أو كاترين العظيمة، وهي بالروسية أحدى أبرز وأهم وأكبر حكام روسيا عبر التاريخ، وأعظم شخصية حكمت البلاد الروسية في التاريخ الحديث، ومن أطول النساء الحاكمات عهدا إذا امتد عصرها من سنة 1762 حتى وفاتها سنة 1796 عن عمر يناهز 67 سنة، كما أنها من بين أشهر النساء الحاكمات عبر التاريخ ومن أعظمهن شأناً وتأثيراً. ولدت في مدينة شتجين في مملكة بروسيا، وكان اسمها ولقبها عند الولادة صوفي فريدريك أغسطس، وخلال فترة لاحقة من حياتها تزوجت الإمبراطور الروسي بطرس الثالث، ومن ثم تربعت على عرش الإمبراطورية بنفسها بعد الانقلاب الذي جرى ضد حكم زوجها والذي أفضى إلى اغتياله. انتعشت روسيا انتعاشا كبيرا في ظل الحكم الكاتريني، فتوسعت أراضي الإمبراطورية على حساب جيرانها، وازدادت قوتها العسكرية حتى اضطرت الدول الأوروبية الغربية إلى الاعتراف بها كقوة عظمى إلى جانبها في العالم.
7: واعتمدت كاترين الثانية على طبقة النبلاء في إدارة شؤون بلادها، ودانت لبعضهم بفضل وصولها إلى سدة العرش، ومن أبرز هؤلاء كريكوري أورولف وكريكوري بوتمكين، كما اعتمدت على ثلة من القادة العسكريين الكفؤين مثل إسكندر وبطرس وأمراء البحار مثل ترودوري، ولتوسيع حدود إمبراطورياتها والسيطرة على المزيد من الأراضي المجاورة بالطرق العسكرية تارة وبالدبلوماسية تارة أخرى. ففي الحدود الجنوبية للإمبراطورية تمكنت كاترين الثانية من سحق خانه القرم المسلمة الموالية للدولة العثمانية بعد أن حاربت الجيوش الروسية الجيوش العثمانية ردحا طويلا من الزمن في سلسلة من الحروب والمعارك اشتهرت باسم الحروب الروسية العثمانية، وتمكنت من هزمها. كما شجعت الحركات الثورية في البلقان ضد العثمانيين، ودعمت بعض الولاة العاصين في المشرق مثل علي بيك الكبير ولمصر وظاهر العمر ولصيداء، حتى حصلت على مرادها من السلطنة التي تنازلت لها عن جميع المناطق الشاسعة شمال البحرين الأسود وأزوف. وفي الغرب تمكنت كاترين الثانية من تفتيت الاتحاد البولوني الليتواني الذي كان يحكمه عشيقها السابق الملك ستانيسواف أغسطس، وسيطرت على القسم الأكبر من بلاده. أما في الشرق فقد شرع الروس باستعمار واستيطان ألاسكا، مؤسسين بذلك إقليم أمريكا الروسية.
8: أعادت كاترين الثانية تنظيم إدارة الغوبرنيان في الولايات في طول الإمبراطورية وعرضها، وأمرت بإنشاء الكثير من المدن والبلدات الجديدة وتوطين الناس فيها. ولما كانت من أشد المعجبين ببطرس الأكبر فقد سارت على أثره وانتهجت نهجه في تحديث وتطوير الإمبراطورية الروسية على النسق الأوروبي الغربي، على أن بعض جوانب الحياة استمرت مختلفة أشد الاختلاف عن أوروبا. فالتجنيد العسكري وعجلة الاقتصاد استمرت تعتمد على القنانة، وقد أفضت متطلبات الدولة الاقتصادية المتزايدة ومتطلبات كبار الملاك والإقطاعيين إلى تنامي مع نمو واتساع حدود الإمبراطورية وارتفاع عدد سكانها إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على الإقنان. كانت قضية القنانة هذه ومن رافقها من اضطهادات وماس السبب الرئيسي وراء قيام الكثير من الثورات ضد حكم كاترين الثانية، ومن تلك الثورات ثورة بوجاكيف واسعة النطاق التي تمرد فيها آلاف الفلاحين على الإمبراطورة.
7: ويعرف العصر الذي حكمت فيه كاترين الثانية الإمبراطورية الروسية بالعصر الكاتريني، ويعد المؤرخون العصر الذهبي للإمبراطورية والنبالة الروسية. ففي هذا العصر صادقت كاترين الثانية على ميثاق حرية النبلاء الذي أصدره زوجها الإمبراطور السابق بطرس الثالث، وأعفى بمقتضاها النبلاء الروس من الخدمة العسكرية والمدنية للدولة، كما دعمت تشييد وبناء الكثير من الدور والقصور المخصصة لسكن هذه الفئة بالطراز الكلاسيكي، مما غير وجه البلاد. ودعمت كاترين الثانية المثل التونيرية العليا بشغف واضح، حتى عرفت بأنها حاكمة مطلقة مستنيرة، وبصفتها راعية للفنون والثقافة أقدمت على تأسيس معهد ساميلوني ليكون أول مؤسسة دراسات عليا مخصصة لتعليم النساء في أوروبا.
8: انتصرت كاترين، ولكنها كانت عرضة لكل المخاطر التي ينطوي عليها التغيير الفوضوي. فلكي تكافئ الجنود الذين حرسوها في سعيها إلى السلطة، أمرت حانات العاصمة بأن تقدم لهم الفودكا مجانا، وكانت النتيجة أن هذا انتشر بينهم انتشارا كاد يقضي الأساس الحربي لقوتها. ففي منتصف ليلة 29 يونيو، بينما كانت كاترين مستغرقة في أول نوم لها خلال 48 ساعة، أيقظها ضابط وقال لها أن رجالها مخمورين جدا، وقد صرح فيهم فارس إلى السلاح أن 30,000 بروسي قادمون لاختطاف أمن كاترين، فتقلدوا سلاحهم وكانوا قادمون ليطمئنوا عليك. وارتدت كاترين ثيابها وخرجت ونفت إشاعات قدوم البروسيين وأقنعت محاربيها بالمضي إلى فراشهم.
7: ثم عرضها ابنها بلوس للخطر وقد بلغ السنة الثامنة من عمره، وذلك أن بنين وإشرافه كثيرين ومعظم الإكليسور أحسوا أن الشرعية تقتضي تتويج بلوس إمبراطورا وتعيين كاترين وصية عليه، ولكنها خشيت أن إجراء كهذا يلقي بالحكم في أيدي أولوجراكية استقراطية ستسعى إلى خلعها أو التسلط عليها. وأعلنت رسميا أن بلوس وارث للعرش، ولكن مؤيديه واصلوا إثارة المشاعر وشب الابن على كراهية أمه لأنها سلبته حقه في التاج.
8: وحين ذاع نبع الانقلاب في أرجاء روسيا تبين أن الرأي العام خارج العاصمة مناوئ لكاترين، ذلك أن العاصمة عرفت عيوب بطرس مباشرة وأجمعت عموما على عدم أهليته للحكم. أما الشعب الروسي خارج سانت بطرس فقد عرفه من التدابير السامحة التي أضفت على حكومته شيئا من السمو، فجماهير موسكو البعيدة بعدا لا يسمح لها بالإحساس بفتنة كاترين ظلت معارضة في عناد لتوليها العرج. وحين اصطحبت كاترين بوس إلى موسكو معقل التقاليد السنية صفق لها أهلها بحرارة، أما كاترين فكان لقاؤها لها فاترا وندد كثير من أفواج الجيش في الأقاليم بجنود بطرس غاضبين للسلطة القومية.
7: ولا علم لها أن كان العطف الواسع على بطرس هو أحد العوامل في موته، ذلك أن القيصر المخلوع الذي تحطمت روحه راح يرسل الالتماسات الذليلة لزوجته ويقول لها ارحميني واعطيني سلواي الوحيدة، يعني خليلته، ويرجوها أن تسمح له بالعودة إلى أقاربه في هولشتين، ولكنه بدلا من أن يلتقي هذا العزاء حبس في حجرة واحدة وفرضت عليه رقبة دائمة. وكان الكسبي أورالف رئيس حراسة يلعب الورقة معه ويقرضه النقود. وفي السادس من يوليو في عام 1962 حسب التقويم الجديد الميلادي ركب الكسبي في عجلة إلى سانت بطرسبورغ، وأنبأ كثيرين بأن بطرس تشاجر معه ومع غيره من الأتباع ومات في العراك الذي أفضت إليه المشاجرة.
8: أما عن كيفية موته فالتاريخ لا يعرف غير الشائعات التي لم تثبت صحة واحدة منها، قيل أنه سمم أو خنق أو أنه ضرب حتى مات، وإنه مات أثر التهاب الأمعاء والسكتة الدماغية، وينتهي آخر أن هذه الحقبة إلى أن تفاصيل القتل لم يمت عنها قط اللثام تماما، والدور الذي لعبته فيه كاترين يظل غير مؤكد. ومن غير المحتمل أن تكون كاترين قد أمرت بهذه الفعلة، ولكنها لم تعاقب أحدا على ارتكابها وأخفتها عن الجماهير يوما، وقضت يومين في بكاء ظاهر ثم سلمت بالأمر الواقع، وقد أدانتها أوروبا كلها تقريبا بالقتل. أما فريدريك الأكبر الذي خسر الكثير بخلع بطرس فقد برئ ساحتها، حتى الإمبراطور كانت الإمبراطورة جاهلة تماما بهذه الجريمة وقد سمعت بها في يأس لم تصطنع، لأنها توقعت بحق ذلك الحكم الذي يصدره عليها اليوم في كل إنسان، ووافق فولتير فريدريك. أما بوليس ابن كاترين فبعد أن قرأ الأوراق الخاصة التي خلفتها أمه عند وفاتها خلص إلى أن إليكس قتل بطرس دون أي أمر أو طلب من كاترين.
7: وخلقت الحادثة مشاكل لكاترين كما حلت مشاكل أخرى، فقد أوحت بسلسلة متعاقبة من المؤامرات لخلعها وتركتها في انزعاج متصل وخطر داهم وسط فوضى الحكم التي اكتنفتها. كتبت عن هذه الحقبة فيما بعد فقالت: ظل مجلس الشيوخ متبلدا يصم أذني عن شؤون الدولة، وبلغت كراسي التشريع درجة من الفساد والتفسخ كادت تطمس معالمها. وكانت روسيا قد خرجت لتوها من حرب انتصرت فيها، ولكنها كلفتها ثمنا فادحا، فكانت الخزانة مدينة ب13 مليون روبل وتشكو عجزا بلغ 7 ملايين روبل في العام. وافتضح حال المالية من رفض كبار المصرفيين الهولنديين إقراض المال لروسيا، وتأخرت رواتب الجند شهورا كثيرة.
8: وبلغ من سوء نظام الجيش أن كاترين خشيت أن يغزو تتار جنوب روسيا إقليم أوكرانيا في أي لحظة. أما البلاط فقد اضطرب بالمؤامرات واضطهادها وبالخوف من فقدان مناصب الكسب أو السلطة أو الأمل في الظفر بها. وبعد سقوط بطرس بقليل ذهب السفير البروسي إلى أنه من المؤكد أن حكم الإمبراطورة كاترين لن يكون أكثر من فاصل قصير في تاريخ العالم. وكان هذا من قبيل التمني، لأن فريدريك حزن على موت حليفه العابد لشخصه، وأخذت كاترين تلغي الأوامر التي أصدرها بطرس لمساعدة فريدريك.
7: وحاولت الإمبراطورة أن تهدئ معارضة رجال الدين بتأجيل تنفيذ المرسوم الذي أصدره بطرس بتأميم أراضي الكنيسة، ثم أدفأت صدور أنصارها بما خلعته عليهم من مكافآت سخية، فنفخت جريجوري أورولف ب50,000 روبل وفتح الطريق أمامه إلى الكرسي الملكي، وأعيد بوستيزيف من منفاه ورد إلى حياة مريحة ولكن دون أن يرد إلى منصبه. ومن أقوال الملكة كاترين: ذكاؤك يجعل من الآخرين أذكياء، القوة بلا ثقة الأمة هي لا شيء. أنتم يا معشر الفلاسفة محظوظين لأنكم تكتبون على الورق والورق يتحمل ذلك، بينما أنا الإمبراطورة التعيسة أكتب على الجلود الحساسة للكائنات الحية. أحب أن أمدح وأكافئ بصوت عال وأن ألوم بهدوء. سوف أعيش لأجعل من نفسي لا أخشى شيئا، وتهب رياح عاتية لتمنحك إما الخيال أو الصدع، وينبغي مكافأة الحرفيين والمزارعين المهارة.
8: في تقدير مؤرخ إنجليزي أن كاترين هي الحاكمة الوحيدة التي فاقت إليزابيث ملكة إنجلترا، وهي تعدلها من حيث الأهمية الباقية لأعمالها 117. وقال مؤرخ ألماني: كان كل ما فيها كائنا سياسيا، ولكنها في الوقت ذاته امرأة خالصة وسيدة عظيمة، ويجوز لنا أن نطبق عليها المبدأ السامح الذي وضعته. كانت عيوبها عدوى انتقلت إليها من جيلها، أما فضائلها فكانت من صنعها هي. ترك موت كاترين عام 1796 في روسيا، وهي ما زالت دولة متخلفة شعبها فقير، لكن حكم كاترين القوي زاد التاج احتراما وأنالها بجدارة لقب العظمى الذي أطلق عليها. مستمعينا الأعزاء، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. نلقاكم غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.
6: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

0: تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نواصل إياكم ما بدأنا الحديث به في الحلقة الماضية عن مقاصد الشريعة الإسلامية وأهميتها وخطر الإنقلابيين ومخالفتهم لها. في مستهل هذه الحلقة أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به.
1: أهلا وسهلا
0: شيخنا الكريم، مرحبا بك مجددا وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: مستمعينا الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن المقصد الأول من مقاصد الشريعة أو الكلية الأولى من كليات الشريعة وإحدى الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين، وتحدثنا عنها بتوسع، عرفنا من خلاله ما مدى خطر الحوثيين في الإساءة إلى الدين قولا وفعلا وحتى بسن القوانين والتشريعات التي يحرصون من خلالها على طمس كثير من معالم الدين الإسلامي الصحيح وغرس العقيدة الباطلة وحرف العقيدة الصحيحة عن مسارها. ولا يخفى على الجميع أيضا ما تمر به المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في هذه الفترة من زج بالأطفال إجبارا في مراكز صيفية ودورات صيفية وما تسمى بالدورات الإيمانية التي يرغم عليها حتى الموظفون لحلحلة كثير من العقائد الصحيحة وتضليل الناس وحرفهم عن عقيدتهم السليمة والصافية العقيدة الإسلامية السمحة. نعود لاستكمال الحديث أيضا فيما كنا قد بدأنا به من تفصيل للمقاصد الشرعية الأربعة الأخرى، فأهلا وسهلا بكم، ونبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، وجدد ترحيب بكم وبضيفي الكريم في الاستوديو الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. أهلا
1: وسهلا
0: شيخنا الكريم حفظكم الله. في الحلقة الماضية كنا قد تطرقنا إلى لمحة سريعة عن المقاصد الشرعية الأربعة إضافة إلى مقصد حفظ الدين. في جانب حفظ النفس شيخنا الكريم، الحوثيون يمارسون القتل سواء بالتحريض على قتال اليمنيين في الجبهات، وإدخالنا في هذه الحرب التي تستمر إلى اليوم أكثر من 12 عاما، كذلك أيضا قتل اليمنيين في كل مكان، استباحة دماء الناس، وأنتم كواحد ممن تم اختطافهم من منازلهم وتم الزج بهم في السجون وتعذيبهم وما رأيتموه في السجون من إساءة للنفس البشرية، حبث لو حدثنا عن أهمية مقصد حفظ النفس في الشريعة الإسلامية ومدى مخالفة الحوثيين لهذا المقصد من مقاصد الشريعة.
2: الحوثيون من أجل البقاء والسيطرة على الحكم يستهينون بكل ما هو عظيم في هذا الدين، بدءا من الدين، حفظ الدين ثم النفس. فمن أجل البقاء على الحكم والسلطة تجدهم يجيشون الناس إلى الجبهات ولا يبالون من بقي منهم حي أو لم يبقى، أهم شيء أنهم يبقونهم على الحكم. ولهذا تراهم يضحون بآلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من أبناء هذا الشعب الكريم في سبيل بقائهم على الحكم والسلطان، تحت كذبة وأنا أعتبرها أكبر كذبة في التاريخ، وهي حكم الولاية. الولاية وحديثها قال بيني وبينهم نقاش بين علمائهم اسمه القرموزي في مدير الأوقاف في دمار، عندما جاء إلى السجن من أجل أن يغرس في الناس حديث الولاية وتجيش الناس من أجل هذا المبدأ، مبدأ الولاية عندهم. فبدأ بيني وبينهم نقاش، قالوا نحن لنا أولا نحن لا نقرر إلا أن تناقشنا من القرآن، يعني لا يعترفون بالسنة وما يعترفون بالقرآن. فقلت القرآن نزل بكلام عربي أو بكلام فارس؟ فقالوا نزل بكلام عربي. قلنا تمام، هذا يعني مبدأ نبدأ بالحديث عنه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو فارسي ولا هو عربي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عربي. قلنا إذن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فارسي لكان لقال كلاما لا نستطيع فهمه، ولكنه قال كلاما الذي تستدل به على حديث الولاية، قال كلاما عربي. وحديث الولاية الذي يزعمونه هو بعضه ورد في الصحيح في كتب السنة، ولكنهم أولوا حسب ما يحبون. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه. فقلت إذا النبي صلى الله عليه وسلم عربي؟ قالوا نعم. قلنا خلاص تعالوا نناقش الكلام من ناحية عربية. فكلمة مولى في العربية هل هي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ فسكتوا، ما عرفوا الفاعل ومن المفعول. فقلت كلمة مولى اسم مفعول، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هو أفصح من نطق بضاد لكان يقول من كنت واليه باسم الفاعل اللي هو الحكم والسلطة، لأن الولي معنى الحكم والسلطة، من كنت واليه فعلي واليه. ولكنه ما قال ذلك، وإنما قال من كنت مولاه. وما الفرق بينهما لغة؟ ما بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أن اسم المفعول معناه من كان لي نصيرا ومحبا ومودا فليود وليحب علي، هذا هو المعنى من كنت مولاه. ولو أراد الحكم لأخرج الناس وهو أفصح من نطق بالضاد، لقال من كنت واليه فعلي واليه. وفرق بين قدر الاشتقاق اللغوي فيها أن كلمة والي اسم فاعل من فعل ولي واو لام ياء، وإنما المولى اسم مفعول من فعل رباعي وهو والا يوالي موالاة، أي أحب يحب محبة. فأما بالنسبة لولي فهو قوله عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر هذه الأمة، أي حكم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ما يأخذ منه الولاية اللي هي اللي يسمونها عيد الولاية، لكنه ما قال من كنت والية وإنما قال من كنت مولاه. أما بالنسبة لوالا انظر القدر حقها، والا يوالي موالاة، هل تجد أن هناك فرق؟ ما ذكرت لهم هل تجد أن هناك فرق فيسكتون، فكنت كل من ناقشته قلت دعنا من هو يقول يريد القرآن، قلت لا خلي القرآن على جنب، تعال معنا القرآن هو اللغة العربية قبل أن ندخل بالقرآن أو قبل أن ندخل بالأحاديث. ولهذا ذكرت قصيدة عن حديث الولاه من 70 بيت، يعني يا معشر الثقلين آية في المائدة تحكي حكاية، هذا كل مستندهم على هذه الآية. ويقول الله عز وجل في سورة المائدة الآية رقم 76 التي قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، هذه يعني مدار كذبتهم كلها على هذه الآية.
0: نعم، فهم يعتقدون أن ما قصده الله عز وجل في قوله وما وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني هو إخفاء أن الله أمرك بأن تعلن ولاية علي.
2: لا، قد ناقشت هذا وكنت أبين لهم ويسكتون، ما يعرفون يردون من القرآن.
0: ثم عندما يريد أن يجادلك كما يقول من القرآن، وهو أيضا آتيك بالنصوص من الأحاديث التي اخترعها كذبهم كثيرا، وبعضها أيضا مختلط فيها الصحيح والضعيف وتم تأويله.
2: هم يقولون في هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا تعالوا نحلل هذه الآية بكلماتها العربية. يا أيها الرسول، لماذا لم يقل هنا لا يا أيها النبي وإنما ناده باسم الرسالة؟ لأن الرسول، أنا عندما أعطيك رسالة وأقول لك أنت رسولي إلى الشخص الفلاني وأعطيك رسالة، الآن أنت رسول، الله قال يا أيها الرسول بلغ، أي نفذ هذه الرسالة وبلغها إلى المرسل إليه. بلغ ما، وما هنا من ألفاظ العموم، أي بلغ كل ما أنزل إليك، كل ما أنزل إليك، لأن ما معنى ألفاظ العموم تفيد الكلية، كل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، أي لو أخفيت حرفا واحدا كأنك أخفيت الرسالة كلها، أي لو أخفيت كلمة واحدة من هذه الرسالة كأنك أخفيت الرسالة كلها. ولذا قال فإن لم تفعل، أي بهذا البلاغ الكلي فكأنك لم تفعل كل ذلك. قال فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقصد بها؟ يقصد بأن هناك آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لأنها تفضح خبايا ما هو موجود بتفكير النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيء ما لأخفى ما كان، مثلا من ضمن الآيات قول الله عز وجل عن قصة زيد لما أتى زيد يستشير في زوجته ابنة عمته زينب التي قد أنزل الله في نفس الليلة وحي إليه، وهو يقول الله له أن هذه ستكون زوجتك زينب. فجاء زيد يستشيره في زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله، قال الله وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه اتق الله وأمسك عليك زوجك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان يقول له يا رسول الله يعني يشكي لهم مع الخلاف الذي يدور بينهم،
0: هو يريد أن يطلق والنبي يريد أن يحفظ عليه،
2: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله عليه أنه زوجته. ومع هذا كان يقول الله تعالى اتق الله، كان يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك. ومن هذا استفاد العلماء حكم أنه من جاء يستشيرك في أمر الطلاق فلا تشيره بالطلاق أبدا لهذه الآية. قال اتق الله وأمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك، هنا المعنى هنا أن تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، لأنه كان يسأل اسمه تحرق لأنه كان زيد يعني كان متبنيا له، كان يطلق عليه زيد بن محمد، ها، لأنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان من مواليه، وكانت العرب تطلق على أنه ما أحد يتزوج زوجة ابنه. فلهذا أبطل الله في سورة الأحزاب آية التبنين، آية نعم، ادعوهم لآبائهم كما قال الله عز وجل، فأبطل آية التبني وأبطل هذه الآية في نفس سورة الأحزاب. وكانت سورة الأحزاب عددها 286 آية، فنسخ منها واستبقى منها هذه الآيات، وكانت رابع سورة أنزلت في التاريخ المدني. التاريخ المدني نزلت أولا البقرة، ثم نزلت الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب.
0: طيب شيخنا الكريم، لو عدنا إلى ما يتعلق بحفظ النفس، حرص الحوثيين على إزهاق الأرواح وسفك الدماء وكل ما يتعلق بجانب تدمير مقصد حفظ النفس في الشريعة الإسلامية، هل استوعب اليمنيون اليوم برأيك هذا الخلل الكبير الموجود لدى الحوثيين في مناقضة الشريعة الإسلامية في مقصد حفظ النفس؟
2: في مقصد حفظ الناس بالنسبة لاستيعاب اليمنيين، أنا أعتقد أن هذه السنوات قد كافية لأن يفهموا. كانوا في البداية الناس مغرورون به، أنه جاء المنقذ المرسل المنقذ، كان الناس يعني ينظرون إلى كذبه وتزويراته على الأمة ويخدعون بشعاراته. ولكن لما دخل الموت إلى كل بيت يمني، كان آخر الأمور أنهم يأخذون الشباب من بيوتهم غصبا. الذي معه اثنين يتبرع واحد للجبهة، الذي حتى لما فهم الناس، بعض الناس يعني ما رضوا يعني يأتوا بأبنائهم إلى جبهتهم، فإذا بهم يعني ينظر إليهم بالعين الحمراء ويطرحون تحت، يضعون تحت المراقبة وتحت أن هؤلاء عملاء للدواعش. وحتى كثير من الناس أكثرهم يعني زجوا بأبنائهم إلى الغربة، يعني شتتوهم، لم يتركوهم في البلاد على أساس لا يشاركون في الجهاد. فأعتقد أن السنوات هذه قد كافية من أن يفهم، من أجل أن يفهم اليمنيون أن هؤلاء لا يقيمون لقضية النفس أي احترام ولا يقيمون لها أي تقدير.
0: كثير من الحوادث أيضا تكررت ل يعني قنص الأطفال، قنص النساء، الاعتداء على كبار السن. كل تلك الصور المتكررة في أذهان اليمنيين أيضا جسدت هذا المفهوم الحقيقي الذي أصبح الناس يؤمنون به، وهو أن هذه الميليشيا المارقة لا تؤمن إطلاقا بمبدأ حفظ النفس في الشريعة الإسلامية.
2: هي يعني من ضمن معتقداتها وأصولها في الاعتقاد أنها تكفير كل مخالفيها، وإذا كفروا كل مخالفيهم معناه أنها لا حرمة لهذا، لدم هذا المخالف لا حرمة له إطلاقا عندهم. أولا يبدؤون بالتكفير، لأن كل من خالفهم بمجرد أن تحب أبا بكر أو تحب عمر أنت مخالف لهم، وإذا خالفتهم معناته أنت كافر، وإذا أنت كافر معناته أن دمك حلال، وإذا دمك حلال معناته أنه كيف يستطيع، كيف يتوصلون إلى إرهاق هذا الدم الحلال ويتلذذون بذلك تلذذ ويتفنن بذلك تفنن. هذا مبدأ، مبنى عقيدتهم على هذا الغلط، وبناء على هذا الغلط سيصلون إلى أن يتلذذوا بسفك دماء اليمنيين وهم بغاية اللذة والنشوة.
0: وكذلك أيضا جر اليمن والمنطقة إلى أتون حرب أكبر من حجمنا ومن واقعنا، ما لوحظ في السنوات الأخيرة وبالذات في الأشهر الأخيرة من يعني اعتداءات على الممرات المائية وغيرها، والتي هي أساسا تستجلب أي عدوان خارجي أو أي اعتداءات دولية قد تطال اليمن.
2: هذا هو الكلام، هو يفهمه السياسيون هذا الكلام، يعني هم من أجل أن يحافظوا على مصلحة الأم، أمهم الكبرى إيران، من أجل أن يحافظوا على مصالح إيران ينفذون كل ما يطلب منهم منها. وكذلك كان مما يطلب منهم أنهم يعملون هذه الحركات في البحر الأحمر من أجل التضييق على اليمن وعلى أخواننا في المملكة، من أجل وصول الصهيونية العالمية، من أجل وصول الأعداء إلى البحر الأحمر والسيطرة على البحر الأحمر. فهم عبارة عن أداة لتنفيذ هذا المخطط من أجل أن يسيطر هؤلاء على بلاد المسلمين. هذا وما نراه اليوم من حرب إيران والزق بدول الخليج والزق بالمملكة ما هو إلا يعني عيانا بين قد كشف للناس. تصور 85% من صواريخ إيران تطلق على إخواننا في المملكة، و 25% تطلق على إسرائيل على خطوط من أجل تحليل محلل فقط.
0: شيخنا الكريم، نستأذنك لنذهب إلى فاصل قصير مستمعينا، فاصل ثم نعود للحديث أيضا عن بعض مقاصد الشريعة الإسلامية. ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، الحلقة الثانية التي نتحدث فيها عن مقاصد الشريعة الإسلامية وأهميتها ومخالفة الانقلابيين لها. يسرني أن أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به.
1: أهلا وسهلا
0: شيخنا الكريم. ما يتعلق بحفظ المال، ذكرنا في الحلقة الماضية استطراد سريع لآليات الحوثيين في الاعتداء على أموال الأمة واستحلالها، ما تم نهبه من أموال الناس، ما تم مصادرته من المرتبات، ما تم هبره من البنك المركزي ومن خزائن الدولة، سلاح الدولة، كل تلك الأموال إضافة إلى الأموال الخاصة بالناس من تجارات وعقارات، وإضافة إلى فرض الجبايات والاشتراكات الدائمة فيما يسمى بالموالد والمولد النبوي ومن أجل كذا ومن أجل كذا، كل ذلك ما الذي يريد الحوثيون من خلاله؟
1: هم كما ذكرنا من البداية أن لديهم معتقدات يعملون وفق هذه الأصول المعتقدات.
0: استحلال لأموال الناس.
1: استحلال أموال الناس، نعم، من ضمن معتقداتهم. فمثلا أنا أذكر حادثة حصلت وهي تبين هذا بشكل واضح. مرة سجنت بعد أن هربت من السجن وردوني إلى سجن الأمن الوقائي، وكان سجن خاص بالحوثيين. فوجدت في هذا السجن 30 واحد مشرف من مختلف المحافظات، من لا سيما محافظة عمران. فكنت أنا الوحيد بينهم، هم مشرفين حوثيين مسجونين، بعض المخالفين
0: مسجونون.
1: فقلت لابد من الدعوة إلى الله لهم. فبدأت أدعوهم إلى الله عز وجل في سؤال واضح لأصحاب صعدة وأصحاب عمران. قلت أنتم مجاهدون في سبيل الله؟ قال نعم. قلت أنتم مجاهدين في سبيل الله ولا في سبيل السيد؟ قالوا لا، في سبيل الله. قلت لو كنتم مجاهدين في سبيل الله وكان السيد يحترم جهادكم بطلب واحد تطلبون منه، ما دام ان الدوله بيده اطلبوا منه هذا الطلب. قالوا ما هو؟ قل يعني ما دام قولوا قد وصلتم الى سده الحكم فسنوا قرار يجوز لكل مجاهد جاهد معنا ان يتزوج بشريفه. وقلت هذه القصيده لهم: يتساءل يمني العرب ذو ملة حنيفة، سيدي عبد أبا أن يزوجني شريفة، لماذا؟ لأن دونهم أن فحولتنا ضعيفة، لماذا؟ لأن قد خلقنا من قدم آدم وسادتي من سقوفة. يعني فعلته 30 بيت لهؤلاء، وهم قالوا لا والله أنه صدقك. قال واحد من صاحب سعدة، قال نحن عندنا أكثر الناس متشددين هم هذا السادة، هذا أحد مشرف من سعدة،
0: ما يزوجوا أحد.
1: قال هذا الكلام. قال وبدأ يسرد قصص، وصاحب عمران يسرد قصص، بدأ يسرد قصص. المهم جاء بعد 3 أيام إلا وقد هم يصلوا يضموا بعدين. فجاء التوجيه المعنوي أول ما وصل وهم: أنتم كذابين، أنتم كذا، يصيحوا فوق. فطلع باشرتنا عن درس إيش اللي غير صاحبنا، فاستدعوا الأمنين اللي موجود مخابرات بين السجناء. فقال دستورنا واحد داعشي كبير، ما هي إلا 3 أيام لو قدهم ليضموا معايسر بلوش، بسبب أنه ناقشهم كذا كذا وبدأ يقنعهم. وفعلا يعني كانوا كل يوم هم على طول يسلحوا المكان عشان أبدأ أحدثهم، بعد ما كانوا كلهم يكرهون ينظروني بنظرات يعني السخرية والاستحقار. فهذه النظرة الدنية التي من ضمن اعتقاداتهم أنهم ينظرون إلينا بأننا لا شيء،
0: وبالتالي
1: يحلون يستحلون نساءنا بزواجهم، ولا يحلون نساءهم يعني لليمنيين. ليش؟ لأن هذه النظرة الدنيا نظرة الاستعلاء، النظرة الشيطانية التي نظرة الكبر، النفخة الشيطانية.
0: ذكرتني شيخنا الكريم وانقطعت كلامك في بداية انتشار هذه الفرقة الضالة والمنحرفة في ما كان يسمى بالشباب المؤمن. كان بعض المناطق تناقش هذه الفكرة، فكرة جواز المتعة وحلها وكذا. فكان أحد الضباط الذين تولوا التحقيق في مثل هذه القضايا قبل الحرب طبعا، قال لي أحد هؤلاء المشرفين: إذن هل المتعة حلال أم حرام؟ طالما أنكم تقولون حلال فلماذا لا تمتع الناس بأخواتك يتزوجون بهن متعة شهرا وعاما ويوما؟ وقال له: الهاشمية لا يتمتع بها، كذا بهذا اللفظ يعني.
1: وأنا صرت أخطب واحدة يعني خطبوها بحدة من بني هاشم، طبعا بني هاشم زورا، لأن بني هاشم عندي 3 أقسام في الشريعة الإسلامية. فقال لي أبوها: هل هذا هو هاشمين؟ لخاطب أنا وجدت كلهم قد خطبوا البنات حتى الصغار اللي بصف رابع، خلوا هذه الكبيرة بسبب أنه في عندها حرق بالجبهة. فقلت فعل بها خير. قال لي هذا هاشم؟ قلت لا. قال إذن لا زوجها إلا لبهاشمين. فهذه النظرة يعني نظرة، هذه كانت قبل الحرب. ف هم النظر ينظرون إلى الناس بني حمير إلى نظرة الدون، نظرة الاحتقار، نظرة هم المسلطون. هذه نظرة غير عربية، هذه نظرة هاشمية. ولهذا قلنا الصفات الهاشمية خمس. أول صفة لهم التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد العاص فزوجه الأولى، وجاءه عمر عثمان بن عفان فزوجه الأولى ثم الثانية، وجاءه وكلهم غير هاشميين. ولكن لما أتوا ما قال لهم نفسهم هل أنت هاشمين؟ فهذه النظرة هي نظرة في الحقيقة هي غير عربية.
0: طيب الإجراءات والوسائل والأساليب التي تستخدم لجني الأموال من الناس، إضافة إلى ما ذكرنا عن موضوع الأعراض وموضوع الزواج، جني الأموال من الناس والأرباح الطائلة التي حققها والثراء الفاحش الذي حققه كبار قادة الحوثيون، يعني ألم يعقل الشعب اليمني بعد ويدرك أن هذه الميليشيا هي ميليشيا، إضافة إلى كونها مارقة هي أيضا سارقة أيضا؟
1: أنت طبعا لك أصولك ولك يعني معتقداتك وقيمك. لما كنا في حال الظهور كنا نحافظ على أموالهم ولا تمتد يعني يد، بل أننا نزيد نحميهم. إحنا عارفين أنهم هؤلاء الذي الدرجة قبل أن يتمكنوا. أنا قد حصلت لي قصة طبعا مع هؤلاء، كنت من هذه القصص أن بعضهم يعني أخذت عليه أراضي في أرض في صنعاء، فعملت على حتى استخرجتها بالقوة ورددتها إليهم إلى أراضيهم ممتلكاتهم. لكن هؤلاء جاءوا أخذوا ممتلكات الناس. لماذا؟ لبناء على المعتقد الذي يعتقدون أن أموال الآخرين المخالفين لهم حلال، ولهذا كيف يتوصلون إلى هذه الأموال بأي طريقة، سواء بطريقة الإشراف بالقوة القوة العسكرية أو بطريقة القضاء أو الآن أكثرها بطريقة
0: البيع والشراء الصوري
1: أو البيع والشراء الصوري. هكذا الآن توصلوا إلى أموال الناس وأخذوها. يعني من الذي أحل؟ إذا كنت أنا مخالف لك بالفكر، إذا كنت مخالف لك في الرأي في السياسة، من الذي أحل لك دمي؟ من الذي أحل لك مالي؟ من الذي أحل لك عرضي؟ من؟ أين الشرع الذي أحل لك ذلك؟ أين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحل لك ذلك؟ هؤلاء من أجل أن يصلوا إلى الغناء الفاحش وإلى الاستيلاء على أموال الآخرين، يعني يفعلون طرق متعددة ملتوية حتى يصلون إلى السيطرة على أموال الآخرين.
0: لا يخفى أيضا شيخنا الكريم ما فعل بالبيوت التجارية وكبار رجال الأعمال ورؤوس الأموال، ما فعل بالجامعات، ما فعل بمصادر أو الجهات التي كانت من المؤسسات التجارية الكبرى التي لها مصادر دخل متعددة، كيف قلصت وكيف نهبت أموالها، حتى أنه أصبح أنت بين خيارين، إما أن تستمر وتعمل و تجني جزءا من أرباحك لنا، وأن تتوقف تجارتك تماما ويتم تشويهك ويتم إلصاق التهم الكبيرة لك، وأقل القليل أيضا أن تكون محطا لنزول الصواريخ التي تأتي من هنا ومن هناك، من خلال ما حدث أيضا لبعض المؤسسات التجارية من رفع إحداثيات خاطئة أيضا حتى كانت لدور التحالف.
1: يعني أنا أذكر قصة حصلت معنا في السجن، واحد تاجر اسمه أبو مسكة، تاجر سلاح تبع الدولة الحوثي، وهذا التاجر يعني سيطر على أراضي ناس، فكان بالصميل حتى يبصروا له يفعلوا له بصائر، فبقي أراضي بمفرق الذكرة في تعز لما دخل تعز، فبقي أرض كبيرة لشخص محبوس كان معي في السجن. فهذا الشخص كيف يعني سأل عنه، قالوا موجود عندكم بالسجن، يقولوا له، فجاء إليه يقول له خلاص أنا أخرجك وأنت أكتب لي هذه البصيرة، بل أنا معي شخصيا، يعني سجنوني بسجن انفرادي 6 أشهر من أجل أن أكتب لهم تنازل عن أرضي اللي معي، أرضي كانت في صنعاء، أكتب لهم تنازل بأرضية، وفعلا يعني أجبرني بالقوة أتصل لأهلي في البيت يطلعوا البصائر، وفعلا اتصلت لأهلي يعني، فجاوبتني زوجتي أم البراء قالت للم البصيرة؟ ليش أنت عندك في مكتب عقاري تبيع ولا إيش؟ هكذا بفطرة ال
0: تدري أنك مجبر على ترك هذا،
1: ما هيش داري أنا ما قزمت شو أكلمها إيش القصة إيش الإجبار إيش، فقلت لها يعني طلعي لي البصائر وطلعي كذا للمكان الفلاني إن المجبر تحت التعذيب. فقالت لي يعني باللفظة البسيطة العفوية، قالت ليش يبقى عندك يعني مكتب عقاري تبيع ولا إيش؟ هي بتطلع الجنان وهي مش عارفة إيش ال إيش الإيش اللي يدور بيني أنا والحافظة، وكان واصبين لي بالقوة.
0: إذن حتى المسجونين يتم استغلالهم وأيضا عامة الناس. نعم مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نأتي للجزئية الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام في ختام هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن كليات الشريعة الخمس أو مقاصد الشريعة الخمسة وأهميتها ومخالفة الانقلابيين لها. أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، ما يتعلق أيضا بثلاثة المقاصد الأخرى من حفظ العقل وحفظ العرض وكذلك أيضا حفظ المال، هناك أيضا كثير من الأمور المتعلقة بهذه الجوانب من خبايا الحوثيين وأسرارهم، والتي بات الناس أيضا اليوم يعانون أشد المعاناة منها. فيما يتعلق بحفظ العرض شيخنا الكريم، ما كنتم تتعرضون له، ما يتعرض له عشرات الآلاف بل ربما مئات الآلاف من اليمنيين في السجون، من انتهاك الأعراض، من اعتداء على الأجساد، من تعذيب يصل بالإنسان إلى أن يزيغ عقله ويخرج. يعني كثير من الحالات التي خرجت وعادت بصفقات التبادل، يعني إن خرجت طبعا يصل إلى المنطقة وربما يعيش أيام بين مشلولين أو غير قادر على الحركة أو مختل عقليا أو لديه حالة نفسية أو لديه كذا. هذه الأمور ألا تثبت أيضا مزيد من اعتداء الحوثيين على مقصد حفظ العرض في الشريعة الإسلامية وحفظ العقل أيضا؟
1: بلا شك هذا الاعتداء موجود، وأنا كنموذج من هذه النماذج، أنا خرجت مشلول بالنعش، محمول على الأكتاف بالنعش، خرجت من بالتبادل وأنا محمول على أكتاف بالنعش، وقد صورت قناة الجزيرة
0: من أثر التعذيب،
1: وقد صورت قناة الجزيرة وقناة سير، ومحتفظ بالفيديوهات موجودة معي في التلفون، تصوير الجزيرة وبثها على قناة الجزيرة. يعني هذا نموذج، يعني أتكلم بعيد، أنا أتكلم عن نموذج عشرته وعايشته. يعني تصور معي من هذه الاعتداءات التي ذكرناها، أنه كان بعضهم يحدثني أنه كانوا يعني في سجن الصالح في تعز، جاء لعندنا وبعدين قد هو خلاص في حالة نفسية، بدأت يعني أتكلم معه، فقال لي كانوا يضعون يعني قوارير من دبره، دخلوا قوارير بالقوة من دبره، حتى حصل عنده نزيف في التمزق في الشرايين. ف يعني في كثير من الحالات التي شاهدناها وعايشناها،
0: بل حتى خروج اليمنيات أيضا، يخرج من خرجت إن تمكنت من الخروج بصفقة تبادل أو كذا، أيضا تخرج تشكو عن الاعتداءات حتى على الأعراض وحالة الاغتصاب وغيرها.
1: نعم، فهذه يعني ماذا تدل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، جاءه رجل يا رسول الله، إذا يعني قاتلني شخص يريد أخذ مالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له قاتله، قال فإذا قتلته قال هو في النار، قال وإذا قتلني قال أنت في الجنة، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه ودون ماله ودون عرضه فهو شهيد، فسمى الذي يدافع عن ماله، عن هذه الضروريات، عن دينه وعن نفسه وعن ماله فهو شهيد، عن عرضه فهو شهيد، هي أربع ضروريات سماها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هؤلاء الناس يعني عندما يجي يأخذ مالك أمام عينيك، يعني تصور في بعض الأحيان تجد بعض الأخوة لو لم أننا نبيع أراضينا بعد ما هربنا من يعني من أماكن سيطرة الحوثين، لولا أننا بعنا أراضينا نشينا ما زالت تحت ممتلكاتهم،
0: وقد وتنهب بالقوة، يعني وكأنه نفس العبارة التي كان يرددها اليهود، ليس علينا في الأميين سبيل.
1: نعم، نفسها، هم اتفقوا مع اليهود، وقد فعلت بذلك بحث، اتفقوا مع اليهود في العقائد وفي المعاملات بأكثر من 12 قاعدة، ومنها هذه القاعدة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني إذا أخذنا أموالهم مباحة، ما مش علينا أي إثم، هذه من ضمن قواعدهم.
0: إذن شيخنا الكريم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نستطيع خلاصة القول بأن كل مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى الخمس يخالفها الحوثيون بصورة أو بأخرى،
1: قد انتهكت. نعم، ولهذا وجب الجهاد، ووجب أن يعني خصوصا في تغيير عقائد الناس، هذا الذي يهمني خصوصا في تغيير عقائد الأجيال. الآن في المدارس مثل ما ذكرنا أنهم يغصبون الناس بالقوة أن يأتي بهم إلى لغسل دماغهم أدمغتهم بهذه المعتقدات الباطلة والزائفة، فلهذا وجب على الشرعية أن تتحرك وأن لا تتأخر، فكلما تأخرت كلما ازداد الضرر.
0: شكرا جزيلا شيخنا الكريم. مستمعنا الأكارم نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن الكريم، نشكره لإطالته معنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة، كما نشكركم أنتم لحسن المتابعة والإصغاء. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وضعت النقاط على الحروف وتم بيان مدى مخالفة الحوثيين لمقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة أو الكلية الخمس، وأن أهم هذه المقاصد الشرعية قد انتهك الحوثيون حرمتها وأساوا إليها، فكيف بغيرها من الأمور الحاجية أو التحسينية والأمور الأخرى في عموم أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية. في ختام هذه الحلقة مستمعنا الكرام نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، هذه في الختام تحية لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من التسجيل ياسر البيحاني ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله وجمعة المباركة. نشرة الحادية عشر صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. طارق صالح: ميليشيا الحوثية تحاول جر اليمن إلى معارك تخدم إيران. الحكومة تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر. وزير الدفاع يترأس اجتماع للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية. مدرسة تدريب أفراد الشرطة في مأرب تحتفي بتخرج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني وتحاول جر اليمن إلى معارك تخدم نظام إيران ولا تخدم اليمنيين ولا القضية الفلسطينية. وأكد خلال لقائه مشايخ وأعيان مديرية الوزعية بمحافظة تعز أن ما تروجه الميليشيات عن الحصار يتناقض مع استمرار عمل ميناء الحديدة، موضحا أن حجم البضائع وعدد السفن التي دخلت ميناء الحديدة أضعف ما دخل منها إلى ميناء عدن والمكلا ونشطون، وأن مطار صنعاء كان مفتوحا للرحلة يوميا حتى استدرج الحوثي الكيان الصهيوني لاستهداف طائرات الخطوط اليمنية في مدرج المطار مدعيا الحرب على إسرائيل ونصرة غزة. كما أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية هي من تحاصر اليمنيين وهي من تستهدف الاقتصاد الوطني ومنعت تصدير النفط بما تسبب في تفاقم الأزمة المعيشية. وأشار الفريق طارق صالح خلال اللقاء إلى أن المرحلة الراهنة تفرض توجيه جميع الطاقات العسكرية والقبلية والسياسية والإعلامية نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي، وأنه قد آن الأوان لتحقيق ذلك، مشددا على أن اليمنيين يخوضون منذ أكثر من 11 عاما معركة الدفاع عن وطنهم وعن الأمن القومي العربي في مواجهة المشروع الإيراني. ودعا أبناء الوزعية إلى مواصلة دورهم الوطني والمشاركة الفاعلة في معركة التحرير لما تبقى تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات، مؤكدة أن تبني ميليشيا الحوثي الإرهابية العلني لهجمات تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية يجدد إثبات الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي والمقامرة بمقدرات الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية. وأشار بيان صادر عن الحكومة اليمنية إلى أن هذا التصعيد يكشف مجددا أن مزاعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بشأن الحصار ليست سوى ذريعة مكررة للهروب من مسؤوليتها عن تجويع اليمنيين. وحذرت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية من الاستمرار في المقامرة بمقدرات الشعب اليمني وإقحامه في حروب لا تمت إلى مصالحة وطنية بصلة. وفيما لفت البيان إلى أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تصدير الأزمات، أكدت الحكومة أن مؤسسات الدولة أصبحت أكثر قدرة على الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماضية في ردع جرائم وانتهاكات هذه الميليشيات وحماية الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وصون المصالح الوطنية والتصدي لأي تهديد يمس سيادة البلاد وأمن المنطقة واستقرارها. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي في محافظة مأرب اجتماعا ضم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز ورؤساء هيئتي العمليات والإسناد اللوجستي ونواب رؤساء هيئتي القوى البشرية والاستخبارات وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسابعة والسادسة بحضور ممثلين عن قيادة تحالف دعم الشرعية. ووقف الاجتماع على تطورات الأوضاع العسكرية في مسرح العمليات وآلية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يضمن كفاءة الأداء في تنفيذ المهام الوطنية. ووجه وزير الدفاع بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة العالية وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يسهم في رفع المستوى للأداء العملياتي والتعامل مع المستجدات الميدانية بكل اقتدار. شهدت مدينة تعز مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من أبناء المحافظة للمطالبة بفك الحصار المفروض على المحافظة واستكمال معركة التحرير ودعم قرارات وتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي. ورفع المشاركون في المسيرة الشعبية الأعلام الوطنية واللافتات المؤكدة على التمسك بالمشروع الوطني واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدين أن تعز ستظل في مقدمة الصفوف دفاعا عن الجمهورية والثوابت الوطنية. وأكد البيان
بيان صادر عن المسيرة التي شارك فيها محافظ تعز نبيل شمسان وقيادات السلطة المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والمديريات وقيادات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشايخ والأعيان ومختلف المكونات المجتمعية. أكد التأييد بالكامل لما ورد في خطاب فخامة الرئيس الدكتور الوطنية وإنهاء الانقلاب والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وجدد البيان دعم جميع الإجراءات التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة. كما أعلن تأييد المشاركين لاستئناف تصدير النفط باعتبار ذلك خطوة وطنية لاستعادة الموارد السيادية للدولة وتمكينها من صرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني. عقد في محافظة مارب لقاء موسع للقيادات النسائية والفاعلين المحليين لتعزيز دور القيادات النسائية بالمحافظة في المسار الثاني لعملية السلام في بناء التماسك المجتمعي نظمته مؤسسة فتيات مارب ضمن مشروع تعزيز المشاركة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي الممول من منظمة شركاء اليمن. وهدف اللقاء إلى فتح مساحة حوار وتشبيك بين القيادات النسائية والفاعلين المحليين البالغ عددهم 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادة المجتمعية والخروج بمصفوفة تتضمن أولويات النهوض بدور المرأة ومشاركتها في صنع السلام والتماسك المجتمعي بالمحافظة وفقا لتوصيف المشاركين للواقع الحالي وأوراق السياسات والتوصيات التي تعرض في اللقاء. وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي اهتمام الحكومة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مفاصل الدولة من أعلى هرم في صناعة القرار كوزيرات لحقائب وزارية سيادية وفي السلطة المحلية وتوسيع دورها في المجالات التنموية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب توسيع مشاركتها السياسية. وأشاد بما تحظى به المرأة من اهتمام الدولة ووجودها بفاعلية في كافة وحدات الخدمة العامة وفي الأحزاب السياسية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب دعم وتشجيع كافة المؤسسات التعليمية للفتيات إلى جانب دعم وتشجيع كافة المؤسسات التعليمية للفتيات وبرامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات من أجل تمكين المرأة في مارب بموجب القدرات والمؤهلات التي تحملها في كافة المفاصل الرسمية والحزبية بالتدرج. النبوة الأخير احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مارب بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من منتسبات شرطة محافظة حجة وصعدة وريمة وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. وأكد مدير

0: دراسة تأهيل وتدريب أفراد الشرطة العميد الركن العميد راشد المراني أن تأهيل الكوادر الأمنية يمثل أحد المرتكزات لبناء مؤسسة أمنية حديثة وقادرة على الاطلاع بمهامها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الدورة استهدفت إعداد وتأهيل عناصر نسائية مؤهلة علميا وعمليا وحققت نسبة نجاح بلغت 98%. وأوضح أن الشرطة النسائية أصبحت شريكا فاعلا في المنظومة الأمنية بما تطلع به من أدوار نوعية في حماية النساء والأحداث وتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، مؤكدا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل هو الضمان الحقيقي لبناء جهاز أمني احترافي يواكب المتغيرات الأمنية. نشرتنا انتهت مستمعينا، وأعود بكم للتذكير بأبرز العناوين. طارق صالح: ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول جرى اليمن إلى معارك تخدم إيران. الحكومة تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر. وزير الدفاع يترأس اجتماع للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية. مدرسة تدريب أفراد الشرطة في مأرب تحتفي بتخرج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المحسن. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية دالاً على كمال الوصفية مراداً به العالمية. فقد ورد عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. التعذيب ممنوع. لو رأيت عقرباً يجب أن تقتله بضربة واحدة، أما أن تتفنن في تعذيبه هذا مناقض لمنهج الله عز وجل. وقد ورد من حديث شداد بن أوس أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أيها الإخوة، قضية الإحسان أن يأتي فعلك كاملاً. لو أنك دعوت إنسان إلى طعام، علمنا القرآن آداب الدعوة، فقال عز وجل: فراغ إلى أهله. سيدنا إبراهيم، معنى راغ أي انسل خفية، لم يستأذن الضيف بإحضار الطعام. الضيف يستحي، لو عرضت عليه أن تأتيه بالطعام لا، لتعفف، يقول لك: لست جائعا. لذلك من كمال أدب الضيافة ألا تستأذن الضيف في إحضار الطعام. فراغ إلى أهله أي انسل خفية، فما لبث أن جاء بعجل حنيس. لم يكن إحضار الطعام متأخراً، جاء الطعام سريعاً، وهذا من كمال الدعوة. وجاء بطعام نفيس، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي طيب. الآن فقربه إليهم. أحياناً يكون طبق الطعام بعيد عن الضيف، يستحي أن يتمطى ليصل إليه، يجب أن تقرب له الطعام. وفي إنسان أحياناً يضع الطعام أمام الضيف، أو يضع الفاكهة أمام الضيف ولا يدعوه إلى تناول الطعام. حديث ممتع أو حديث خطير، فالطعام أمامه أو الفاكهة أمامه ولا يقول له تفضل، والضيف يستحي أن يمد يده قبل أن يدعى. فراغ إلى أهله، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ يعني كمال الإحسان في الدعوة ألا تستأذن الضيف، وأن يأتي الطعام سريعاً، وأن يكون الطعام طيباً، وأن يقرب الطعام إلى الضيف، وأن يدعى إلى تناول الطعام. كلمة إحسان واسعة جداً. الله عز وجل قال: الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني جعل لك عينين، لولا العينان لما أدركت البعد الثالث. أنت بعين واحدة ترى بعدين سطحيين، لكنك بالعين الثالثة، بالعين الثانية ترى البعد الثالث، ترى العمق.
وجعل لك أذنين وبأذن واحدة يصل الصوت إليك، لكن بالأذنين تعرف جهة الصوت. وجعل العين في محجر لتكون في حرز حريز، جعل الدماغ في صندوق عظمي في الجمجمة، جعل النخاع الشوكي في العمود الفقري، جعل القلب في القفص الصدري، جعل أخطر معمل معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام، جعل الرحم في عظم الحوض، الذي أحسن كل شيء خلقه. الشعر جعل لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة صبغية وغدة دهنية لكل شعرة، وليس في الشعر أعصاب حس، من أجل أن تهذب شعرك من دون مستشفى. ولولا أن الشعر خال من أعصاب الحس لاضطر الإنسان إن أراد أن يهذب شعره إلى تخدير شامل في المستشفى. الذي أحسن كل شيء خلقه. قرنية العين جعلها شفافة، إذاً وضع في العين مادة مضادة للتجمد. لو أن ماء العين كان صاحبه في مكان الحرارة دون الصفر لفقد بصره. أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. أعظم آلة تصوير احترافية رقمية، في بالمليمتر 10,000 مستقبل ضوئي، أما في شبكية العين بالمليمتر 100 مليون مستقبل ضوئي. الذي أحسن كل شيء خلقه. الله محسن. من أجل أن تفرق بين 8 ملايين لون، ولو درجت اللون الواحد إلى 800,000 درجة لكشفت العين السليمة الفرق بين درجتين. الذي أحسن كل شيء خلقه. القلب يضخ 8 أمتار مكعبة من الدم كل يوم، قد يحتاج الإنسان إلى متر مكعب من الوقود السائل طوال الشتاء. أما القلب يضخ 8 أمتار مكعبة من الدم كل يوم بلا كلل وبلا ملل.

0: الحديث عن الجسم لا ينتهي، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الكليتان، جهاز التصفية، العضلات، الملساء والمخططة والإرادية واللا إرادية والأوعية، الشرايين عميقة والأوردة سطحية. لو عكست الآية وجرح الإنسان لخسر دمه كله، الشريان ذهاب الدم إلى الجسم في نبض. حدثني طبيب جراح قطع معه في أثناء عمل جراحي شريان، أقسم لي أن الدم وصل إلى سقف الغرفة من الضغط. فالأوعية خارجية، أما الشرايين عميقة. لو دققت في خلق الإنسان لوجدت العجب العجاب. يعني أنت حتى في الحواس الخمس، إنا كل شيء خلقناه بقدر. كأس الماء لو رأيت ما فيه من بكتيريات لما شربته. جعل للبصر عتبة لا ترى أكثر مما ينبغي أن تراه، ولا تسمع أكثر مما ينبغي أن تسمعه. إنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك كلمة محسن، محسن في خلقه، محسن في التصميم، محسن في الأجهزة، محسن في الحواس، محسن في قوام الإنسان. هذا المفصل داخلي، أما الركبة خارجي. تصور العكس، تصور لو لم يكن هذا المفصل كيف يأكل الإنسان؟ يجب أن يأكل كالهرة تماماً، ينبطح ويتناول الطعام بلسانه من الطبق مباشرة، ما في حل ثاني. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انظر إلى التفاحة، بحجم مناسب وبقوام مناسب وبرائحة مناسبة وبشكل مناسب وبمحتويات مناسبة، فيها حديد، فيها سكر، فيها معادن، فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم. لقد أحسن كل شيء خلقه. لذلك المحسن شيء دقيق جداً. المحسن اسم فاعل من أحسن، أحسن يحسن إحساناً فهو محسن، والحسن ضد القبح، وحسن الشيء زينه. يعني تصور إنسان بلا جلد، منظره لا يحتمل، تماماً كبيتك على الهيكل. أما كسوة البيت، الطلاء، النوافذ، الأرض، الأساس، الذي أحسن كل شيء خلقه. تصور بلا شعر إنسان، شعر وجلد، والجلد متماسك، والأعضاء متناسقة. تصور ما في جهاز توازن، يحتاج الإنسان إلى قاعة استناد تزيد عن 70 سنتي حتى يبقى واقف، أما بقدم صغيرة لطيفة تبقى متوازن. التوازن سره في أجهزة التوازن في الأذن، 3 قنوات فيها سائل، فيها أهداب، وأي ميل السائل يبقى مستوي، فبمس أهداب من جهة معينة تدرك أنت أنه صار في خلل بالتوازن، تصحح الوضع. لولا جهاز التوازن في الأذن لما استطاع إنسان أن يقف إطلاقاً. الذي أحسن كل شيء خلقه. انظر إلى طعامك، لو أن المحاصيل، القمح والشعير والعدس والحمص، تنضج تباعاً كالفواكه، شيء لا يحتمل. تمسك سنبلة سنبلة، يا ترى نضجت كي تقطعها؟ المحاصيل تنضج في وقت واحد. لو أن الفواكه تنضج في وقت واحد مستحيل، حقل البطيخ يعطيك لتسعين يوماً على مدى أشهر الصيف، كل الفواكه والخضروات تنضج تباعاً. الآن لو أن كل الفواكه يبدأ نضجها في وقت معين، شيء صعب كثير. تبدأ بفاكهة، بعد شهر فاكهة ثانية، آخر شيء العنب بالخريف، قبله التين، قبله الإجاص، قبله الدراق، قبله الكرز. أيضاً الفواكه موزعة في الصيف توزيع مريح، على مدى الصيف كل أسبوعين أو ثلاثة أو شهر ينضج نوع من الفاكهة، هذا إحسان. البقرة تعطيك من الحليب ما يفوق ثمن الطعام، لو أنها تعطيك من الحليب أقل من ثمن الطعام لا أحد يقتني بقرة. لو أن الدجاجة تعطي في الشهر بيضة واحدة مكلفة أصبحت، غير اقتصادية، كل يوم في بيضة، وطعام الدجاج لا يساوي الإنتاج الذي ينتجه من البيض، في إحسان. لو أن هذا الفكر بدأ يجول في خلق الله عز وجل تتعرف إلى الله. لذلك أرقى عبادة هي التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. يعني أنت في معك جهاز مناعة عبارة عن جيش بكل معاني الكلمة، في خمس فرق: فرقة الاستطلاع، فرقة مهمتها استخباراتية فقط، يدخل الجرثوم إلى الجسم، تتجه كريات بيضاء من فرقة الاستخبارات وتأخذ شفرة الجرثوم ولا تقاتله، تأخذ هذه الشفرة إلى مركز صنع المصول، إلى مركز معامل الدفاع بالعقد الليمفاوية، وتعطي العقد تركيب الجرثوم شفرته الكيماوية. هذه المراكز معامل أسلحة، تصنع المصل المضاد لهذا الجرثوم، والعقد الليمفاوية تشكل معامل للسلاح، والفرقة الاستطلاعية تشكل جهاز المخابرات في الجسم. الآن في عندنا فرقة المقاتلين، فرقة الثالثة، هذه الفرقة تحمل المصل المضاد وتتجه إلى الجرثوم تقاتله، ينشب بينهما قتال، وقد ينتصر الجرثوم وقد لا ينتصر. الآن في عندنا فرقة رابعة، فرقة الخدمات، هي فرقة تنظف أرض المعركة وتدفن الجثث، وأحياناً الإنسان يرى كتلة بيضاء في جلده، هي أثر معركة بين الجراثيم وبين كريات الدم الحمراء. تصميم من؟ فرقة خامسة، فرقة المغاوير، هذه الفرقة تكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر جداً وتلتهمها، وفي بالإنسان ملايين ملايين الخلايا السرطانية، لكن لكل خلية سرطانية قامع يمنعها أن تكون فعالة، وهناك أشياء تفك هذا القامع كالشدة النفسية والمواد البترولية والمواد البلاستيكية والإشعاع النووي، هي أسباب السرطان. يعني جهاز مناعة مكتسب مذهل. يعني الدماغ موضوع في صندوق عظمي، بين الدماغ والصندوق سائل، هذا السائل من أجل امتصاص الصدمات، لو أن طفلاً وقع على رأسه هذا الاهتزاز الشديد السائل يوزعه على كامل مساحة الدماغ، يبقى الطفل سليماً. يعني التفكر في خلق السماوات والأرض يجعلك تقف وجهاً لوجه أمام عظمة الله عز وجل، أمام الإحسان. لذلك الله عز وجل يصف نفسه عن طريق نبيه بأنه محسن كاسم، أما كفعل الذي أحسن كل شيء خلقه، كمعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أكمل حالة. يعني في بخلق الإنسان شيء عجيب، مثلاً الخلية العظمية هذه تنمو، فإذا وصل الإنسان إلى المستوى الكامل يقف النمو. من أسماء الله عز وجل القابض والباسط، يقف النمو. بعد 70 سنة من نومها إذا حصل كسر تستيقظ كي يلتئم العظم. صنع من؟ قدرة من؟ العظام متينة جداً. أنت ماذا تأكل؟ تأكل الحليب، فإذا به عظم. عنق الفخذ يتحمل قوة ضغط تساوي تقريباً 250 كيلوغرام، كل عنق فخذ ربع طن، العنقين نصف طن. هذا العظم المتين من أين جاءته المتانة؟ ميناء الأسنان ثاني أقصى عنصر في الكون، الأول الألماس، بعده ميناء الأسنان. من أين جاءت هذه القساوة؟ أيها الإخوة، هذا من كمال خلق الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الآن أنت أيها الإنسان، من أجل أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله ينبغي أن تكون محسناً. لذلك قال الله عز وجل وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. كما أن الله محسن إليك، منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، ينبغي أنت أن تكون محسناً. وكلمة محسن هي ألصق صفة بالإنسان المؤمن، محسن في كلامه، ما في بذاءة، ما في تهجم، ما في سخرية، ما في فحش، ما في طرف قبيحة محرجة تحمر الوجه، كلام منضبط. محسن في تصرفاته، محسن في زيارته، محسن في قيادة مركبته، محسن في تنظيم عمله. الإحسان صفة الواحد الديان، وكل إنسان مؤمن ينبغي أن يشتق هذه الصفة من الله عز وجل. يعني محسن في تربية أولاده، محسن في علاقاته، محسن في مواعيده، محسن في دعواته، محسن في أفراحه، محسن في أحزانه. إحسان يعني صفة جامعة مانعة. فكما أنك تكشف إحسان الله من خلال خلقه، يجب أن تكون أنت محسناً تجاه الخلق. يعني الزوج يجب أن يكون محسناً لزوجته، وعاشرهن بالمعروف، إحسان. محسن في تربية أولاده، علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. محسن في عمله، عمله متقن. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. أنا لا أصدق أن هناك صفة شاملة إلى درجة لا تصدق. في إحسان بالكلام، في إحسان بالمعاقبة، اتق الوجه. أردت أن تؤدب ابنك، اتق الوجه. الوجه كرامة الإنسان، فالنبي نهى عن ضرب الوجه على الكتف بضرب معتدل، مو القصد إيقاع الألم الشديد، القصد لفت نظر. فمرة النبي الكريم أرسل غلام في حاجة وتأخر كثيراً، فغضب النبي، نبي بشر معه سواك، قال له: لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. محسن في تربية أولاده، إذا كنت مدير مؤسسة محسن في معاملة الموظفين، يعني كلمة محسن واسعة، اتساع يفوق حد الخيال. في احتفال في إحسان، أيام الاحتفال أربع ساعات، والله في إساءة والوقت ثمين جداً، في احتفال منظم ساعة ونص، الاحتفال في إحسان، وفي تعزية ما فيها إحسان. في بعض البلاد التعزية تقريباً 20 ساعة، وما في كلام ولا في قرآن، في دخان وفي كلام فقط، حديث عادي. هي تعزية، هي بين تعزية ساعة ونص بين المغرب والعشاء مثلاً. يعني قضية الإحسان تشمل الأفراح والأتراح وتربية الأولاد، حتى بالثياب في إحسان، في ثياب نظيفة ألوانها متناسقة بسيطة ما فيها تعقيدات، حتى في مكان عملك في نظام، في نظافة، في ترتيب بالدكان، هذا أيضاً إحسان. نحن بعلم النفس تعلمنا في عنا صفات وفي عنا سمات، السمة عميقة جداً. يعني مثلاً الضبط سمة، الضبط سمة، الضبط يظهر في حسابات مضبوطة، والضبط يظهر في مواعيد مضبوطة، والضبط يظهر في هندام منضبط، والضبط يظهر في مشروع. الآن في برامج كمبيوترية ممكن تبدأ بالبناء ما تضيع ولا ثانية، مدروس الموضوع دراسة دقيقة جداً، كل شيء يحتاج إلى جفاف وإلى استواء، فبيعطيك ماذا تفعل من أجل ألا تضيع ثانية واحدة. والإنسان كلما تقدم صان وقته وأدار وقته. هلأ في إحسان في إدارة الوقت، أحياناً إلغاء الروتين إحسان، تخفيف الأعباء على المواطن إحسان، هذا يشمل الأنظمة التي تنظمها الدولة. أيام تجمع حاجات المواطنين في بناء واحد أحياناً، هذا إحسان. كلمة إحسان واسعة بشكل غير معقول. يمكن أن تكون محسناً في كلامك وفي تصرفك وفي تربية أولادك وفي معاملتك لزوجتك وفي عملك وفي أفراحك وفي أتراحك، في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والمؤمن محسن، والمؤمن يشتق هذه الصفة العالية من الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تقربوا إلى الله بكمال مشتق من كمالات الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.
1: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم من خالقٍ

إن قلت كن يكون. من ذا الذي يريد إن كنت إله؟

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: أشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: مقدم
1: أم اليمن أمي
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبأ الانطلاقة
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
0: ومنها إلى وديان تهامة
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
0: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
2: إخراج نصر الأغبس.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على بساط الشجن وسنأخذكم في هذه المرة في رحلة إلى جبل صبر.

0: يقع جبل صبر جنوب مدينة تعز التي تقع جنوب العاصمة صنعاء في اليمن، ويعد جبل صبر ثاني أعلى الجبال ارتفاعاً في اليمن، حيث يبلغ ارتفاعه 3200 متر ويرتفع 1500 متر عن مدينة تعز، ويدخل الجبل ضمن مناطق المرتفعات الوسطى والجنوبية، ويعتبر معلماً تضاريسياً مهماً، وتشرف أعلى قمة فيه على المناطق الجنوبية التي بني فيها حصن العروس، وتكثر فيها الينابيع والعيون، وهو شديد الخصوبة، وفيه العديد من أصناف الثمار، وتعتبر محافظة تعز الأولى في اليمن في عدد السكان. وتتميز المدينة بموقع متميز ومناخ متنوع، وقد ساهم ذلك في تطويرها اقتصاديا واجتماعيا، ونظرا لمعالم المدينة السياحية الكثيرة وتاريخها العريق، فقد اهتم سكانها بالسياحة بشكل كبير.
1: تتميز صخوره بأنها غنية جدا بالمكثفات بكل أنواعها، وتحتوي على معدن الهاليت والفلزات المعدنية والصخور البركانية مثل المونزونيت وكوارتز، وأيضا قد استوطن الإنسان الجبل منذ زمن بعيد وعمر مدرجاته التي تمتاز بتربتها الخصبة. وقد وصفه لسان اليمن الهمداني بأنه حصن منيع وجبل مدور فيه الكثير من الخيرات والأخشاب والفواكه، كما يوجد فيه العديد من القرى والحصون. وذكرت المصادر التاريخية أن الأمير أسعد بن أبي الفتوح بن الوليد الحميري كان واليا عليه أثناء حكم الدولة الصليحية.
0: وعندما نتحدث عن المعالم السياحية في جبل صبر، توجد العديد من المعالم السياحية والأثار، ومنها ما يأتي: مسجد أصحاب الكهف الذي يقع في قرية المعقاب، ومسجد الشعرة الواقع في قرية العارضة أسفل قلعة العروس، والمقابر الصخرية التي تقع في قرية المحرق.
1: تصور مدينة تعز دون أن يعلوها جبل صبر، لا شك لن يكون لها نفس الجاذبية والجمال والخضرة التي يمنحها جبل صبر. الخلاصة أن في جبال اليمن حقائق هامة، هي في جبال اليمن كنوزها ومعادنها وخيراتها. ثانيا، إن في جبال اليمن أمنها السياسي والقومي. ثالثا، أن في قلاع وحصون اليمن التي تم إنشاؤها عبر التاريخ إلى عصرنا الحاضر الكثير من أسرار تاريخ اليمن وخفايا الصراع السياسي في عهد الحضارة السبائية والمعينية إلى عصرنا الحاضر.
0: جبل صبر ورد في قواميس اللغة العربية على النحو التالي: الصبر عصارة شجرة مر، وهو الدواء المر. وقال في معجم البلدان: صبر من العقاقير والنسبة إليه صبري. وجبل صبر جبل شامخ يقع إلى السفح الشمالي من مدينة تعز، يصل ارتفاعه إلى حوالي 3000 متر عن مستوى سطح البحر، ويرتفع عن مدينة تعز حوالي 1500 متر، ما يزيد جمال المدينة إلى جمالها، وبالذات في الليالي المقبلة. ويطل جبل صبر على مدينة تعز وخدير، ويقابله جبل حبشي من الغرب وجبل سامع من الجنوب، تعيش فيه عشائر في الوقت الحاضر تكاد تمثل جميع سكان اليمن. وتحيط به المنحدرات السحيقة، وفي أعلاه حصن العروس وبقايا كثير من الحصون القديمة، وتغطي جوانبه الزراعات المختلفة، وبخاصة القات والبن والحبوب والفواكه. وذكر أن ماء تعز ينزل من جبل صبر، وقد قيل أن سيف الإسلام اشترى هذا الماء من أصحابه ب10,000 دينار وسبلة، ويسمى ماء الخشبة، وهو ماء خفيف هنيء ومليء.
1: جبل صبر دخل ضمن مناطق المرتفعات الوسطى والجنوبية، حيث يشكل معلما تضاريسيا هاما، ويشرف على المناطق الجنوبية من أعلى قمة فيه وهي قمة جبل العروس، فهو يعتبر جبل جرانيتي من العصر الثلاثي، والتي تعتبر صخوره غنية جدا بالمكثفات بكافة أنواعها، وفيها معدن الهاليت والفلزات المعدنية. وقد ذكر العديد من المراجع والكتب التاريخية، فقد ذكره لسان اليمن الهمداني في كتابه صفة الجزيرة بأنه حصن منيع، وهو من الجبال المعروفة ويسكنه الخواشب والسكاسيك، وفيه آبار، وهو ملك الجبال الجنوبية، ويصفه بن المجاور أنه به بساتين وكروم وزروع.
0: وجبل صبر له 4 مسالك، إحداها الخشبة، وبرداد وعبدان وجبع، وهو جبل طيب، وكان لجبل صبر خلال العصر الإسلامي أهمية استراتيجية من الناحية الحربية، فقد جاء ذكره في الكثير من المصادر التاريخية. ففي فترة الدولة الصليحية كان الأمير أسعد بن أبي الفتوح بن الوليد الحميري متوالياً على جبل صبر وحسن تعز حتى عام 514 هجرية، وتولى بعده شؤون جبل صبر وحسن تعز منصور بن المفضل إلى أن توفي في عام 558 هجرية، وبقي الحسن في أيدي ملوك الدولة الزريعية إلى أن استولى عليه توران شاه الأيوبي مع عدة حصون أخرى في المنطقة، وذلك عام 569 للهجرة. ثم استولى الرسوليين على حصن صبر واستمرت سيطرتهم عليه إلى أن استلمه سلاطين الدولة الطاهرية. وفي الفترة الأولى من حكم الدولة العثمانية لليمن استولى أويس باشا على مدينة تعز وما حولها من الحصون بما فيها جبل صبر، وذلك بفعل ضخامة الجيوش العثمانية واستعداداتها الحربية الكبيرة.
1: وينقسم جبل صبر في الوقت الحاضر إلى ثلاث مديريات، هي مديرية صبر الموادم ومديرية المصراخ ومديرية مشرعة وحدنان. كما يمثل جبل صبر اليوم مقصداً سياحياً رائعاً لكل زائر، بما يحتوي من مدرجات في منحدرات الجبال تحيط بها بساتين وفيرة الخيرات، ومن حولها عيون الماء والينابيع، بالإضافة إلى تنوع الفواكه التي تزرع فيه، والبيوت الجميلة التي تبدو في المساء للناظرين كأنها وميض النجوم، فضلاً عن بعض المزارات الدينية كمسجد أصحاب الكهف في قرية المعقاب، إلى جانب المقابر الصخرية في قرية النحراق، والمياه المعدنية في الحمام الطبيعي في قرية المصراخ. كما يوجد على المطلات العليا من جبل صبر منتزهات حديثة ذات خدمات سياحية راقية، وهي منتزهات مطلة على مناظر ساحرة وفريدة لمدينة تعز.
0: من أهم المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية في مدينة صبر الموادم مسجد أهل الكهف. يرتبط اسم المسجد بواقعة أهل الكهف والرقيم التي وردت في القرآن الكريم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وذكر الكهف ابن المجاور في كتابه صفة بلاد اليمن والحجاز، وأشار إلى أن في مدخل المسجد عين تسمى عين الكوثر، وهو موضع يزار سنوياً في اليوم العاشر من شهر رجب. يقع المسجد في قرية دمرين المعقاب في الناحية الغربية من حصن العروس، شيد فوق مرتفع صخري بأحجار كلسية طليت بالقضاض، وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل يرتكز سقفه الخشبي على أعمدة من الخشب تزين تيجانها زخارف محفورة، ويحتل الناحية الشمالية من المسجد عدداً من الأضرحة والقبور. وفي الناحية الشرقية توجد فجوة محفورة في الصخر، ويبدو أنها تتصل بسراديب طويلة يؤدي إلى فتحة أخرى تعرف باسم فتحة الكهف، ويقال أنها تمتد إلى مدينة ثعبات الواقعة في أسفل الجبل من الجهة الشرقية.
1: وللمسجد ثلاث مداخل ذات عقود، وعلى يسار الداخل من الباب الجنوبي توجد بركة مبطنة بالحجارة والقضاض، وبجوار المسجد عين ماء يقصده زوار المسجد، والموضع الحالي القائم عليه الكهف كما هو معروف بوضعه قبل مئات السنين. وعلى الكهف والمسجد ذكر كثير ممن يتصل بهما من أساطير في كتاب ابن المجاور، كما أشار إليه المخلافي في كتاب مرآة المعتبر في فضل جبل صبر، وقد أورد الأستاذ فيصل سعيد فارع في كتابه تعز قراءة المكان وعظمة التاريخ ما مضمونه، تأكيدا بأن أهل الكهف أقاموا في هذا الكهف. فإن قال قائل ليس القوم في هذه الإقليم، قلنا بلى، لأن دقيانوس هو الملك الذي أسس مدينة الكدراء وسكن الجند.
0: مسجد الشعرة يقع في الناحية الشرقية من قرية العارضة أسفل قلعة العروس، بناه الشيخ أحمد حسين بن إبراهيم المعروف بصاحب الشعرة، وأوقف عليه أموالا كثيرة في قرية العارضة. مستوطنات أثرية في منطقة حمام علي، توجد مستوطنات أثرية في منطقة حمام علي إلى الشمال من الطريق المؤدي إلى الحمام، وهي عبارة عن مستوطنات سكنية شبيهة تماماً بمواقع العصور الحجرية التي كشفت عنها أبحاث البعثة الأثرية الإيطالية في منطقة خولان الطيال.
1: المقابر الصخرية في قرية المحراق تقع في الشمال الشرقي من مدينة تعز على بعد حوالي 15 كيلومتراً. تتبع مديرية صبر الموادم، ويعود هذا الموقع إلى عصر ما قبل الإسلام، حيث تؤكد الشواهد الأثرية الظاهرة عليه مثل بقايا الأساسات والشقافات الفخارية المتناثرة على السطح. كما عثر أحد المواطنين على تمثال كامل ورأس تمثال من مادة الرخام ومذبح من الحجر الكلسي إلى الجنوب الشرقي من موقع المحراق على بعد 250 متراً تقريباً. وجد موقع أثري على تل صخري يرتفع حوالي 1600 متراً عن مستوى سطح الأرض، ويسميها الأهالي سقف الحيط. نحتت القبور في باطن الصخر وتتخذ الأشكال الدائرية والبيضاوية والمستطيلة، ولها فتحات خارجية تمثل مداخل لها وتؤدي عبر ممرات إلى غرف الدفن، وفيما يلي وصف لنموذج من هذه المقابر.
0: عبارة عن فتحة منقورة في الصخر مستطيلة الشكل، منحوتة بشكل متقن، تؤدي الفتحة إلى ممر يليه ممر ثاني يؤدي إلى غرفة الدفن وهي مستطيلة الشكل. ولهذا فإن القبر درجتان من الداخل تم نحتهما في الصخر، وتنخفض الدرجة الأولى عن فتحة البوابة بحوالي 20 سنتيمتر. ويلاحظ أن المقبرة قد تعرضت للفتح ولا يوجد بها أي مخلفات أثرية أو عضوية. حمام جبل صبر الطبيعي العلاجي يقع منبع الحمام على محاذاة منتصف جبل صبر في قرية المرزاحة التابعة لمديرية صبر الموادم. تتميز مصادر مياهه المعدنية بالبرودة، وذلك على عكس بقية الينابيع الأخرى، حيث تمتلك مجموعة من المواد المعدنية والعناصر الكيميائية الغنية بمادة المغنيسيوم والصوديوم والكربونات، ونسبة عالية من الكلورايد التي تساعد على مضاعفة عملية الإدرار وقوة اندفاع التبول، مما يجعلها تساهم في إزالة الترسبات الكلسية.
1: حصن صبر يقع على قمة جبل صبر الموادم الشامخ، الذي يقع إلى السفح الشمالي من مدينة تعز، وقد ذكره لسان اليمن الهمداني بأنه حصن منيع، وهو من الجبال المسنمة من المعافر، ويسكنه الحواشب والسكاسك وفيه آبار، وهو ملك الجبال الجنوبية. أما حصن العروس يقع على قمة جبل صبر، ثاني أعلى الجبال في اليمن والجزيرة العربية بعد جبل النبي شعيب.

0: أزي صبري النسائي. يقول الشاعر: ما أحلى بنات الجبل حينما يطوفين المدينة بثياب الدمس، خدود مثل الورد، ضوء الفجر أرواها وأعطاها المشاقر حرس، محوطات الوجوه البيض بالكاد المسقى في برود الغرس. بهذه الكلمات التي قام بتلحينها وغناها الفنان أيوب طارش عبسي، سجل الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان مشهداً من مشاهد الجمال الذي يزين شوارع مدينة تعز خلال مرور بنات جبل صبر فيها، وهن يتزينين بالثياب التقليدية الدمس، وعلى خدودهن مشاقر الكادي أو الرياحين التي تزيدهن جمالاً ورونقاً لا مثيل له، حتى صارت المرأة الصبرية بثوبها التقليدي الجميل أيقونة تعز ورمزيتها في كل المحافل والمناسبات.
1: يعود أصل الزي الصبري للدولة الحميرية كما يقول الأهالي، إذ لا تزال شواهدها حاضرة في العديد من مناطق الجبل الذي سمي نسبة إلى صبر بن حمير، كما أن الزي الصبري شهد بعض التطورات في مراحل مختلفة دون الإخلال بجوهره. يتكون الزي الصبري من الثوب وهو المكون الرئيسي في الزي، ويطلق عليه القميص بالإضافة إلى السروال والشميز والمصر والمقرمة، كما أن المشقر وهو نوع من الرياحين والورود التي تزين بها المرأة خدها، يعد من ضمن مكونات الزي الصبري الذي تتفاوت أسعاره وفقا لنوع القماش وجودة الخياطة، وقد يصل سعره إلى ما يقارب $100.
0: تتعدد أنواع الزي الصبري لتصل إلى أكثر من 17 نوعا، حيث يتم تصنيفها وفقا للشكل العام والنقشات. وللزي الصبري في كل منطقة من جبل صبر ميزة معينة، كما أن لكل نقشة اسم خاص بها، ويتم حياكة النقشة يدوياً إذ كانت تحاك قديماً وفقاً للطبقة الاجتماعية. القميص الصبري من حيث الشكل العام هو إما قميص عقرة وهو مهدد بالانقراض ولا يزال حاضراً في قرى عزلة مشرعة، أو قميص موادمي وهو الشكل السائد حالياً واسمه نسبة إلى جزء من الجبل وهي صبر الموادم.
1: والقميص الصبري من حيث القماش عدة أنواع، فهناك القطيفة أو المخمل ويكون إما صافياً أو ذا لون واحد أو منقشاً، وفي الغالب يتم لبسه في الأعراس حيث تلبسه العروسة في اليوم السادس، وهو اليوم الذي تأتي فيه أمها. وهنا قماش شيفون وهو قماش خفيف أشبه بالشاش، يتم وضع بطانة ليزر لمع تحته ويكون أشبه بالقماش المستخدم في خياطة الدروع العدنية. وهنا قماش عادي لا شيفون ولا قطيفة. بعد القميص يعد السروال ثاني أهم مكونات من مكونات الزي الصبري، وتمتاز بالقطعة المحبوكة يدويا أسفلها الذي يطلق عليه اسم الشتارة، وهناك شتارة طويلة إلى الركبة أو قصيرة ويكون طولها نصف المسافة من أسفل القدم إلى الركبة. أما الشتارة التي طولها نصف الشتارة القصيرة فتسمى قطع، بينما الشتارة القصيرة جدا والتي لا يزيد طولها عن طول إصبع اليد فتسمى شلة.
0: كما أن الشميز من ضمن مكونات الزي الصبري ويلبس تحت القميص ويكون لونه مشابها أو متوافقا مع لون القميص، بالإضافة إلى المصر وهو عبارة عن حجاب الرأس الداخلي ويتم لبسه بطريقة معينة، وتربط عليه المقربة التي تلبس بطريقة تختلف من منطقة إلى أخرى، كما تختلف طريقة لبس المقربة وفقا للمناسبة. ويحتل الزي الصبري مكانة مميزة بين الأزياء التقليدية في محافظة تعز والمحافظات اليمنية بشكل عام، وذلك بسبب الخصائص الفريدة التي يمتاز بها. فبالإضافة إلى جماله وأصالته، يتميز بالجمع بين الأصالة الكلاسيكية والحداثة، كما أنه استطاع مواكبة الموضة من خلال الأشكال الجديدة التي تستخدم أنواعا حديثة من القماش مع المحافظة على الشكل التقليدي العام للزي.

0: وصلنا مستمعينا الكرام إلى آخر فقرات البرنامج وهي اللهجة الصبرية. اللهجة الصبرية هي جزء لا يتجزأ عن اللهجة التعزية كون صبر أحد مناطق محافظة تعز. ومن الكلمات المتداولة في اللهجة التعزية شفلوت أي سيقع، مسكيش أي لا أستطيع،
1: ابتزاق بمعنى انقطع، لمو بمعنى لماذا، جزعت بمعنى مشيت، أكا بمعنى هكذا،
0: انفقش أي انكسر، زلج أي انتهى، يتقرع أي يتناول الفطور،
1: يتكارد بمعنى يتسابق، شنديلك بمعنى سوف أعطيك، قحوف بمعنى جزمة أو حذاء،
0: سرح مرجعش ذهب ولم يعد، سرح أي ذهب، الدقي أي الدجاجة. ومن الأمثال الشعبية لمنطقة جبل صبر وتعز بشكل عام حبتي ولديك، تقال عند رفض وإصرار أحد الأطراف المتنازعين التنازع عن حقه.
1: ومن هذه الأمثال أيضا عز الخالص طبلة ولو زاد الحسيك، تقال للشخص المعتز بنفسه وهي بمعنى الخيل العربي الأصيل، عزه في البقاء في داره خير له من الذهاب للطلب من الناس. ومن الأمثال أيضا اللي يحرق بالشربة ينفخ بالزبادي، وتقال في حالة الحذر والاحتراس، فإن تعثر الشخص مرة بشيء عسر يحذر حتى من الأشياء البسيطة. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم في الأسبوع القادم وإلى اللقاء.
2: أم اليمن،
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحواني،
5: والعظيمة سبا.
6: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أرعد وبالسلاح أرعد بالحق هد وبالسلاح أرعد بالحق هد وبالسلاح

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: موجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية بمأرب، مرحبا بكم. صدر الخميس قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، فيما يلي نصه قضى بتعيين المهندس بدر محمد مبارك بسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة فرح عبد العزيز الزوبة وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرا للإدارة المحلية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تنفذ أجندات الحرس الثوري الإيرانية وتحاول جر اليمن إلى معارك تخدم نظام إيران ولا تخدم اليمنيين ولا القضية الفلسطينية. وأكد خلال لقائه مشايخ أعيان مديرية الوزعية بمحافظة تعز أن ما تروجه الميليشيا عن الحصار يتناقض مع استمرار عمل ميناء الحديدة، موضحا أن حجم البضائع وعدد السفن التي دخلت ميناء الحديدة أضعاف ما دخل منها إلى ميناء عدن والمكلا. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهداف سفينة تابعة لشركة السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من منتسبات شرطة محافظات حجة وصعدة وريمة، وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. عقد في محافظة مأرب لقاء موسع للقيادة النسائية والفاعلين المحليين لتعزيز دور القيادة النسائية بالمحافظة في المسار الثنائي لعملية السلام في بناء التماسك المجتمعي نظمته مؤسسة فتيات مأرب ضمن مشروع تعزيز المشاركة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي الممول من منظمة شركاء اليمن. ختام الموجز، نتلقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 15 والتي نتحدث فيها عن وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، وهذه الوسيلة لها تأثير على كل إنسان منا في حال أنه اختار أو طبق ونفذ هذه الوسيلة، ألا وهي الرفقة الصالحة. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح في المتفق عليه بقوله: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو أن لا تسلم من دخانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حديث عند أبي داود. ويدل على ذلك قول ربي جل وعلا في قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: مبسوطا. إذن الله جل وعلا يحثنا على أن نصابر مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بالمقابل لا تطع من أغفلنا قلبه، يحثنا على الرفيق الصالح وأيضا يحذرنا من رفيق السوء. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته قبل قليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، دليل واضح على ذلك. يقول المبارك فوري صاحب الرحيق المختوم المعروف: على دين خليله، أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته. فلينظر، أي فليتأمل وليتدبر، من يخالل، أي من يصادق ومن يؤاخي. فمن رضي دينه وخلقه، يعني شخصا بعيدا عن الله جل وعلا، فإن ذلك سيؤثر عليه، فإن الطباع سراقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال أو فساده. يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: مجالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرص، ومجالسة الزاهد ومخاللته تزهد في الدنيا، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء. ويقول الشاعر عن المرء: لا تسأل عن المرء، لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال آخر: فصاحب تقيا عالما تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب، وإياك والفساق لا تصحبنهم، فقربهم يعدي وهذا مجرب، فإنا رأينا المرء يسرق طبعه من الألف ثم الشر للناس أغلب. وكما يقول البعض في المثل المشهور الذي نعرفه جميعا بأن الصاحب ساحب، فصاحب الإيمان يسحبه إلى ما فيه زيادة الإيمان، وهذا ما نريده، والعكس بالعكس أيضا صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن صحبة أهل الإيمان والصلاح أحبة الكرام ترشد الإنسان إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، والإنسان كما يقولون ضعيف بنفسه كثير بإخوانه، يحتاج إلى المقارنة مع غيره. ولذلك تجدون الإنسان الذي يكون في جماعة إذا أقبلوا على طاعة كان من المسارعين إليها والمنافسين فيها. ولذلك تجدون يوم في رمضان، في صلاة التراويح، في صلاة القيام، الكل يبادر، لأن العمل جماعي، الإنسان يتشجع ويبادر ويسارع إلى فعل الخيرات عندما يكون في جماعة من الناس يحثونه، والبيئة دافعة إلى فعل الخير، بخلاف ذلك عندما يكون الإنسان بمفرده يتكاسل ويتوانى عن أداء الطاعات والصالحات. إذن الإنسان إذا انفرد وحده جاء الكسل، جاء النعاس، بل جاء النوم، ولم يستطع أن يفعل ما كان يفعله في جماعة إلا بتدريب شاق على النفس وجهاد. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا يحثنا كما في الآية التي ذكرناها سابقا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك أحبة الكرام، هذه الحياة التي نحن فيها هي مجرد سفر، محطات نسير عليها، والناس فيها في محطة ترانزيت، صح التعبير، محطة انتظار، ينتظرون طائراتهم، فهذا طائرته بعد ساعة، وهذا بعد ساعتين، وهذا بعد 4 ساعات، وهذا بعد 5، وأطولهم مدة بعد 24 ساعة. كل إنسان منهم منتبه لوقت النداء على طائرته، يأتي البوابة التي سيخرج منها. وهذه الطائرات التي تقلع في كل لحظة هي طائرات الموت، والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة كل ساعة، بل كل دقيقة، بل كل ثانية ولحظة. كل ساعة فيها إقلاع طائرة تذهب بوفد لا يعود إلا عند الحشر. هذه المحطة التي يمر بها الإنسان لا بد إذا كان غريبا أن يبحث عن الزاد والراحلة وعن الرفقاء. فالإنسان الذي يخشى المجاهل ويذهب إلى الأراضي الشاسعة يحتاج إلى رفيق على الأقل، إن كان أضعف منه يؤنسه، الرفيق قد يكون أضعف منك، لكن مع ذلك أنت محتاج إليه في تأنيسه وصحبته. فلذلك نحتاج في هذه المحطة التي هي محطة الحياة الدنيا إلى رفقاء صالحين يذكرون الإنسان إذا غفل، يعلمونه إذا جهل، يرشدونه وينصحونه. فالإنسان يعتريه كثير من الأمور، يعتريه الضعف أمام شهوته، والضعف أمام الضغوط، والضعف أمام النوم والحاجة إليه، ضعيف أمام كثير من الأمور. فإذا وجد الإنسان من يساعده على أوقات ضعفه يتغلب به على تلك النوازع كلها. إذن فالإنسان عندما يحرص على أن تكون له رفقة صالحة تعينه على طاعة الله جل وعلا، تذكره بطاعة الله جل وعلا، بل تأخذ بيده وتشد على يديه إلى فعل الطاعات وإلى ترك المنكرات، أمر مهم جدا في زيادة الإيمان بالله جل وعلا، بخلاف أن يكون لك رفيق سيء يكون تأثيره سلبيا عليك، يبعدك عن طاعة الله، يبعدك عما يقربك من الله. والإنسان ابن بيئته، يتأثر بالمحيط الذي حوله، يتأثر بالبيئة التي هو عليها. الله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. البيئة التي كانوا يعيشون فيها بيئة سوء، بيئة فاسدة. لذلك الإنسان عندما يعيش في بيئة وفي رفقة تعينه على الطاعة يكون أكثر التزاما، أكثر إيمانا، أكثر توجها إلى الله عز وجل. الإنسان عندما يكون رفيقه صالحا يكون هذا دافعا له على قربه من الله جل وعلا، وعلى حبه لله جل وعلا، وعلى ازدياده من الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم رفقة صالحة تعيننا على طاعة ربنا جل وعلا وعلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج المبارك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سعيد.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: عوامل انتشار الشائعات. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، سنتناول الحديث في هذه الفقرة عن عوامل انتشار الشائعات. فمن العوامل المساعدة أو أسباب انتشار الشائعة الشك العام، حيث يتوقف انتشار الشائعات على الشك والغموض في الخبر أو الحدث، فحينما تعرف الحقيقة لا يبقى مجال للشائعة. لذا يعتبر بعض الباحثين أن الإشاعة هي مجرد بديل يعوض غياب الحقيقة الرسمية. فالإشاعة تنتشر عندما تتوقف المؤسسات التي من المفروض أن تقدم تصريحات وتنشر الأخبار الصحيحة. والشائعة مستمعين الأفاضل تمتاز بالإيجاز والسهولة في التذكير وسهولة النقل والرواية، وتلاقي الشائعة انتشارا كبيرا في المجتمعات الضعيفة أكثر مما تنتشر في المجتمع المتماسك المثقف، بمعنى أن المجتمع إذا كان متماسكا يغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ويهتم جميع أفراد المجتمع بالأمن والاستقرار، ولا توجد كثير من الاختلافات وإن وجدت وجهات نظر مختلفة ما دام العدو واحد، والهدف الأكبر للجميع هو مواجهة هذا العدو. فإن الشائعة التي يبثها هذا العدو والتي تسعى لزعزعة الأمن وتفريق الصفوف لا تستطيع تحقيق أهدافها. كذلك من عوامل انتشار الشائعة إشراك المتلقي في التفكير في النتائج، مما يفتح أمامه فضاء من التخيلات لا تخضع إلا للرغبات والأهواء. بمعنى قد ينشر العدو شائعة عن خبر، إذا صح هذا الخبر فإنه سيغير مسار أحداث لاحقة مرتبطة بهذا الشأن، ومن هنا يترك المتلقي مشغولا فكره في التحليل والتوقعات، وكل شخص يطرح تحليلا للخبر، مما يربك المجتمع وينزع الثقة. ويدخل أيضا مستمعين الأفاضل في عوامل انتشار الشائعة القلق الشخصي. فالحوثي يستهدف هذه الفئة من الناس التي تعاني من القلق الشخصي بنشر شائعات تزيد من قلقهم واضطرابهم. فبعض الأشخاص المندسين قد يستهدفوا بعض أفراد المجتمع أهل المواقف الثابتة في بعض الظروف الملائمة، مثل حدوث تقدم للميليشيا أو تواصل ضغطهم على جبهة ما لفترة طويلة، فيستغل المندسين هذا الظرف ويبدأوا بكيل نصائحهم لإثارة قلق أهل المواقف الثابتة، فيطلب منهم مثلا أن يغيروا مواقفهم وأنهم يضمنوا لهم الأمان من الميليشيا، وقد يقول انقذوا أنفسكم ما باتنفعكم كذا وكذا، وقد يزيد والله إن قد شلوا موقع كذا وموقع كذا فانجوا بنفسك، ما نحب أنهم يمسكوك وغيرها من الإغراءات والتخويف، ويظهر له أنهم ناصحوا. كل كلامهم هذا كذب وافتراء، وإنما هدفهم إثارة قلقه الشخصي ومحاولة تحطيم روحه المعنوية وفتور موقفه الصلب الذي لم يستطيعوا اختراقه بالقوة والسلاح، وعادوا يحاولون اختراقه عبر الشائعات والأكاذيب وإثارة قلقه. لكن أهل المواقف الثابتة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رجال لا ينصاع لمثل هذه الشائعات ولا يثير قلقهم مثل هذه التخويفات، بل يزيدهم إصرارا وسرعان ما تتبين الحقيقة ويظهر عجز الميليشيا من اختراق صلابة مواقفهم، ويكون ردهم صارما تجاه المندسين الذين يقوموا بإثارة قلقهم. كما وضحنا يكون ردهم بالقول والله ما يحرك فينا كلامهم هذا ساكنا ولا يثير فينا خوفا ولا قلقا، ولن يدخلوا بلادنا ونحن ما زلنا نشم الهوى ولو فنينا عن وجه الأرض. إضافة إلى ما سبق مستمعين الكرام، فإن من عوامل انتشار الشائعة سرعة تلقي الإشاعة أو سذاجة المتلقي أو عقلية القطيع، بمعنى قد تنتشر الشائعة بالسرعة إذا كان المتلقي على قدر من الغباء أو كما نسميها الهبالة. من عوامل انتشار الشائعة مستمعينا الكرام الترقب والتوقع وعدم الاستقرار وعدم الثقة ووجود أجواء التوتر النفسي التي تخيم على المجتمع. ففي هذه الحالة قد يسهل نشر الشائعات لأن المجتمع يعاني من قلق واضطراب وتوتر وتوقع حدوث أحداث جديدة، وما أن تصل الشائعة إلا ويأخذ بها دون التأكد من مصدر الخبر ومدى صحته. لكن الواجب على الجميع التريث وعدم الأخذ بأي خبر حتى يتم التأكد من صحته والتحقق من مصدره.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلمة كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

0: المغرب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في ليلة جديدة من أثير المساء، حيث الكلمة جسر يعبر بنا إلى عوالم الفكر والجمال. نرافقكم الليلة في رحلة متنوعة نبدأها بحكمة الأقوال، ونعرج على لفتة تأملية، ثم نغوص في دقائق معرفية حول قامة شعرية ألهبت الحماس. لا تغادروا، فالقصة والعبرة بانتظاركم، ومعها طرائف العرب ودرر الكلام. كونوا معنا ففي أثيرنا حكاية.

أقوال مأثورة. نبدأ هذه الليلة بحروف سكنت عقول أصحابها فصارت نبراسا لنا، قطوف من أقوال مأثورة اختزل فيها أصحابها تجارب حياة كاملة. يقول توفيق الحكيم: المصلحة الشخصية هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ. وتقول أجاثا كريستي: لا تستطيع الفتاة أن تحب رجلا بكامل الإطمئنان سوى والدها. وقالت مي زيادة: هنالك فعل لا يغتفر، كأن تعبث بالضوء في قلب أحدهم فتطفئه. وتقول إيميلي ديكنسون: إذا استطعت أن تحسن حياة إنسان واحد أو تخفف ألما واحدا أو ترشد طائرا إلى عشه، ما ذهب عمرك سدى. أما كريستين لافانت تقول: لا أملك إلا قلبي وهو مكسور. نأتي إلى آرثر ميليلر تقول: شخصان مليئان بالإضرار يتركان العالم جانبا، يحاولان ترميم بعضهم البعض بهدوء ورقة. هذه هي فكرتي عن الحب. أما تشيزاري بافيزي تقول: من لا ينتظر شيئا لا يمكن أن يصاب بخيبة أمل. أما خورخي لويس يقول: بمرور الوقت تتعلم أن الكلمات التي تقال في لحظات الغضب تستمر في الأذى طوال الحياة. أفلاطون يقول: الطيبون لا يحتاجون إلى قوانين ليتصرفوا بمسؤولية، والسيئون سيجدون دائما طريقة للالتفاف حولها. أما جيوفاني فيرغا يقول: الله الذي يقرأ قلبي يعلم أنني لست كما يظنون، لكن من ذا الذي سيصدقني؟ جيفارة تقول: منحاز أنا للفقراء إلى ذلك الحد الذي جعلني أتعامل مع الأغنياء على أنهم مذنبون. أما دوستويفسكي يقول: يستطيع إنسان دنيء سافل في أحيان كثيرة أن يربح قضية، أن يبلغ هدفه، وأن يخرج ناصع البياض من برميل حبر.

لفتة. مستمعين الأعزاء، في زحام الحياة ننسى أحيانا أن السعادة ليست وجها لوجه، بل هي انعكاس لما في داخلنا. في هذه اللفتة نتأمل معنى السعادة الحقيقية، حيث يعتقد الكثيرون منا أن السعادة غاية خارجية، شيء نلهث خلفه لنمتلكه أو نعثر عليه. لكن الحقيقة أن السعادة تماما كالراحة الجسدية ليست هدفا نسعى إليه مباشرة، بل هي نتيجة جانبية تعقب اهتماماتنا الصادقة. فالمتعلق بالشهرة لن يجد طعم الرضا، أما من ينغمس في حب العالم والعمل من أجل الآخرين فسوف يجد أن السعادة قد تسللت إليه دون استئذان. تذكروا دائما مستمعينا، الحياة السعيدة تنبع من اهتمامات واسعة لا من اجترار الذات. دقائق معرفية. الآن مستمعين الكرام، نضع بصمة معرفية في تاريخنا الأدبي. دقائق قليلة نقترب فيها من شاعر لم يمهله القدر، لكنه خلد فينا روح الثورة والجمال. حيث ولد أبو القاسم الشابي عام 1909 وتوفي عام 1934. أبو القاسم الشابي مستمعين الملقب بأبو الشعر الحديث في تونس، هو أحد أبرز أعمدة الرومانسية العربية. ولد في محافظة توزر التونسية، نشأ في أسرة علمية حيث حفظ القرآن مبكرا قبل أن ينتقل للدراسة في جامعة الزيتونة، ثم درس الحقوق بما منح شعره توازنا بين عذوبة اللفظ وعمق الفكر. عرف الشابي بتمرده على الأساليب الشعرية التقليدية متأثرا بالآداب الغربية، ليصبح صوتا ثائرا يدعو للتحرر وكسر القيود. تكمن الإضافة الجوهرية في فهم تجربته في تأثير مرضه العضال، فقد كان الألم الجسدي الذي لازمه لسنوات بمثابة المحفز الذي حول رؤيته للعالم من التأمل الهادئ إلى فلسفة وجودية مكثفة، حيث أصبحت معاناته الشخصية وقصره في الحياة مصدرا لفيض إبداعي جعل من تجربته صوتا ذاتيا يلامس أرواح الجميع. رغم حياته القصيرة التي لم تتجاوز 25 عام، خلد اسمه بقصائده التي أصبحت أيقونات للنضال والوطنية، وأشهرها قصيدته التي مطلعها: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ترك الشابي إرثا أدبيا غنيا يجمع بين رقة الطبيعة وعمق التوق للحرية ومقاومة الاستبداد، ليظل حتى يومنا هذا جدوة أجيال من الثائرين.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. أهلا بكم في فقرة القصة والعبرة مستمعين. اليوم نأخذكم إلى أزقة المدن اليمنية القديمة حيث البراعة في الرد. قصة بائع العسل والمغفل. دخل الرجل غريب على بائع عسل في دكانه بطلب غريب لا يصدقه عقل. قال له: أريد برميل عسل بشرط أن تعطيني مالا مقابل كل ملعقة آكلها. البائع بذكائه الفطري وافق وطلب توثيق الاتفاق عند القاضي. مرت الأيام وأكل الغريب كل ما في البرميل، ثم عاد يطالب البائع بالمال. هنا لم يجد القاضي صعوبة في الحكم، حكم قائلا: بما أن العسل صار في بطنك فعليك دفع ثمنه كاملا بالإضافة إلى تكلفة تنظيف الوعاء. وهكذا عاد الطماع خائبا. العبرة من القصة مستمعين الأفاضل هي أن الطمع لا يجلب إلا الخسارة، والذكاء دائما يحمي الحقوق.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. مستمعينا الكرام، ما نستحضر في هذه الفقرة موروثنا العربي، أمثال رددها الأجداد تحمل في طياتها دروسا لا تنتهي. يقول العرب: لكل جواد كبوة. يمثل هذا المثل حكمة عربية بليغة، تعني أن الإنسان مهما بلغت مهارته أو ذكاؤه ليس معصوما من الخطأ أو التعثر، فالجواد هو الحصان القوي الأصيل، والكبوة هي العثرة أو السقوط. يرجع أصل هذا المثل مستمعين إلى الخطيب المفوه أيوب بن يزيد، فقد قيل أنه استخدم هذه العبارة ضمن أبيات قالها عندما أخطأ في حضرة الحجاج بن يوسف الثقفي معتذرا.

الطرائف. مستمعين الأعزاء، حان وقت الابتسامة. نختم فقراتنا بهذه الطريفة من تاريخ العرب، حيث الحضور الذهني والرد. يحكى أن رجلا من الأعراب سعى في الزواج من ابنة عم له اسمها الرباب، فأكثر عليه أبوها في المهر ليحول بينه وبين غرضه. فسعى الأعرابي في طلب المهر بين قومه فلم ينجده منهم أحد، فلما ضاق به الحال قصد رجلا من المجوس فأنجده أعانه حتى تزوج من ابنة عمه. فقال في المجوسي شعرا، قال في هذه الأبيات: كفاني المجوسي مهر الرباب، فدا للمجوسي خال وعم، وأشهد أنك رطب المشاش، وأن أباك الجواد الخضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم. تجاوز قارون في قعرها وفرعون والمكتني بالحكم. فقال له المجوسي: أعنتك بالمهر على ابنة عمك، ثم كافأتني بأن جعلتني في الجحيم. فقال له الأعرابي: أما يرضيك أني جعلتك مع ساداتها فرعون وقارون وأبي جهل؟ درر الكلام. مستمعينا، نختم لقاءنا بأبيات تحمل في طياتها نصيحة ذهبية، درر من الكلام، حيث يقول الشاعر: وإذا نزلت ببيئة متوترة وأناسها قد أولعوا بالثرثرة، وتحكمت جهالها بزمامها، فغط بها كل الشؤون مبعثرة.

0: عجزت عن إصلاحها فارحل ولا تعبأ بمن تخذ المبادئ مسخرة، واعمد إلى أهل المروءة والندى واجعل حياتك بينهم كالجوهرة. بهذه الدرر مستمعينا نصل إلى ختام حلقتنا من أثير المساء، شكرا لحسن استماعكم ودمتم دائما في خير، إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث الثقافة تضيء المساء.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نستعرض دعوة معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية تسهم في حماية اليمن وأمن الإقليم. كما نسلط الضوء أحبائي على جاهزية الأجهزة الأمنية واستعدادها لإحباط المخططات التخريبية وضبط الخلايا التي تسعى ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل المتغيرات الأمنية التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من تحديات تتطلب مزيدا من اليقظة والاستعداد، تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ مسؤولياتها الوطنية لحماية أمن الوطن والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث وجه وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان جميع الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية إلى الدرجة القصوى، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات أمنية، ويعزز من قدرة الدولة على حماية مؤسساتها ومكتسباتها الوطنية. يأتي هذا التوجيه في ظل ما تشهده الساحة من تهديدات أمنية وإرهابية تستوجب التعامل معها بأقصى درجات المسؤولية، حيث شدد وزير الداخلية على أن المرحلة الراهنة تفرض على جميع منتسبي المؤسسة الأمنية مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والالتزام الكامل بتنفيذ الخطط الأمنية والعملياتية المعدة مسبقا، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على السكينة العامة. وأكد حيدان أن حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام تمثلان أولوية قصوى، وأن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي جهة أو فرد بالعبث بأمن الوطن أو تعريض حياة المواطنين ومصالحهم للخطر. وأكد الوزير أن الأمن لا يتحقق بالجاهزية العسكرية والأمنية وحدها، بل يحتاج إلى تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن باعتبارهما شريكين في حماية الوطن. ولهذا دعا جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي الوطني والتعاون الإيجابي مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة قد تشكل خطرا على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن سرعة الإبلاغ تسهم في إحباط الكثير من المخططات قبل وقوعها وتساعد الأجهزة الأمنية والمختصة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية. وشدد وزير الداخلية على أهمية عدم الانجرار خلف الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية غير الموثوقة، موضحا أن الشائعة قد تكون في كثير من الأحيان أخطر من السلاح، لأنها تستهدف بث الخوف وإرباك المجتمع وإضعاف الثقة بالمؤسسات الرسمية. ولذلك دعا الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم المساهمة في نشر الأخبار غير المؤكدة، حفاظا على أمن المجتمع واستقراره. وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها ومصالحها وإداراتها تعمل وفق خطط أمنية وعملياتية متكاملة تم إعدادها لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ ويحافظ على أمن المواطنين وسلامتهم. وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع أي محاولات تستهدف إثارة الفوضى أو الإخلال بالأمن أو تعطيل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن سيادة القانون ستظل فوق الجميع، وأن يد الدولة ستبقى هي العليا في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو استقراره. كما أكد اللواء حيدان أن المؤسسات الأمنية ماضية في أداء واجبها الوطني بكل مسؤولية، مستندة إلى دعم القيادة السياسية وإلى تعاون المواطنين الذين يمثلون السند الحقيقي للأجهزة الأمنية في أداء رسالتها. وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على رجال الأمن وحدهم، بل تشمل جميع أفراد المجتمع، كل من موقعه.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لقد فرضت التحديات التي تمر بها اليمن خلال السنوات الماضية على الأجهزة الأمنية مسؤوليات كبيرة، حيث أصبح رفع مستوى الجاهزية

الفنية والعملياتية ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة وتتطلبها حماية أمن الوطن والمواطنين وصون المكتسبات الوطنية، حيث أثبتت الأجهزة الأمنية قدرتها على مواجهة مختلف التحديات وجاهزيتها القائمة على عدة مرتكزات، والتي يأتي في مقدمتها الاستعداد الدائم من خلال جاهزية الوحدات الأمنية القائمة على الخطط الميدانية ورفع مستوى التدريب والتأهيل وتحديثها بما يمكنها من التعامل السريع مع أي طارئ أو تهديد محتمل. كما تعتمد الجاهزية على التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والأجهزة المختصة، لأن مواجهة التحديات الأمنية أو التهديدات الأمنية كذلك لم تعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما هي عمل مؤسسي متكامل يقوم على تبادل المعلومات وتوحيد الجهود وتنسيق العمليات الميدانية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق أفضل النتائج في حماية الأمن والاستقرار. كما أن الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم أسلحة مواجهة التهديدات، فالشائعات والأخبار المضللة أصبحت وسيلة تستخدمها الجهات المعادية لإثارة البلبلة وزعزعة الثقة بالمؤسسات، ولذلك فإن تحري الثقة وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية يعد واجبا وطنيا يسهم في حماية الجبهة الداخلية. إن استقرار المحافظات المحررة لم يكن ليتحقق لولا تضحيات رجال الأمن والقوات المسلحة الذين يؤدون واجبهم الوطني في مختلف الظروف، ويسهرون على حماية المواطنين وتأمين المؤسسات والمرافق العامة والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره، وفي مقدمتها الميليشيات الحوثية الإرهابية وكلاء ملالي إيران وإسقاط مخططاتها الخبيثة التي تستهدف أمن اليمن والإقليم. إن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب التعاون والالتحام في مواجهة الأخطار لأجل عزة وكرامة اليمن أرضا وإنسانا، تتطلب تكاتفا بين كافة مكونات المجتمع ومؤسساته الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع والإعلام الوطني، يسهم في ترسيخ ثقافة الأمن وتعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الحفاظ على الاستقرار وتفويت الفرص عن كل من يحاول النيل من أمننا واستقرارنا، وفي ظل سيادة القانون والمواطنة المتساوية بعيدا عن التسلط والسلالية. لقد أثبتت التجارب أن التهديدات التي تواجه الدول لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب، وإنما تحاول ضرب النسيج الاجتماعي وإضعاف مؤسسات الدولة ونشر الخوف بين المواطنين وإثارة الانقسامات والصراعات الداخلية. ولذلك فإن مواجهة هذه التحديات لا تتحقق بالقوة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب وحدة الصف وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتكاتف جميع القوى الوطنية لحماية الوطن من كل ما يهدد أمنه واستقراره.

0: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الأجهزة الأمنية تقوم بدور محوري في حماية المجتمع من خلال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون وملاحقة العناصر التي تخطط أو تنفذ أعمالا تخريبية، كما تعمل على رفع مستوى الجاهزية وتطوير قدراتها وتعزيز التنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة بما يمكنها من التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات الأمنية بكفاءة واقتدار. فالمجتمع يمثل شريكا أساسيا في هذه المنظومة، فالمواطن الواعي هو أول من يلاحظ أي سلوك غير طبيعي أو تحركات مشبوهة، وعندما يتعاون مع الجهات المختصة ويسارع إلى الإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في حماية المجتمع، فإنه يؤدي واجبا وطنيا يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات. الأعزاء المستمعون، إن الحرب الحديثة لم تعد تعتمد على المواجهات العسكرية فقط، بل أصبحت تعتمد كذلك على الحرب الإعلامية ونشر الشائعات وبث الأخبار الكاذبة وإثارة الإحباط بين الناس واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام. ومن هنا فإن المسؤولية تقع على الجميع في تداول أو في عدم تداول الأخبار غير الموثوقة والرجوع إلى المصادر الرسمية والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، لأن الشائعة قد تكون أداة خطيرة لإرباك المجتمع وإضعاف الجبهة الداخلية. فالإعلام الوطني تقع عليه المسؤولية، فهو يسهم في رفع مستوى الوعي وكشف الشائعات وإبراز جهود الأجهزة الأمنية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة التعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة. فالإعلام شريك في صناعة الأمن، كما أن الكلمة الصادقة قد تكون وسيلة لحماية المجتمع من الفوضى والانقسام. إن من أهم عوامل الأمن والاستقرار وجود جبهة داخلية متماسكة تقوم على التعاون والثقة والوعي، فكلما ازدادت وحدة المجتمع وتكاتفت مؤسسات الدولة وأدرك الجميع مسؤوليتهم الوطنية، أصبحت قدرة الوطن على مواجهة التحديات أكبر، وانخفضت فرص استغلال أي خلافات وأزمات للإضرار بأمن البلاد واستقرارها. إن استقرار اليمن لا يخدم أبناءه وحدهم، بل يمثل عنصرا مهما في استقرار المنطقة، لما يتمتع به اليمن من موقع جغرافي استراتيجي يطل على أحد أهم الممرات البحرية الدولية. ولذلك فإن حماية الأمن والاستقرار ومواجهة كافة المهددات التي فرضتها ميليشيات الإرهاب الحوثية مسؤولية وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود نحو استعادة سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب اليمني. فيبقى الوطن أكبر من كل الخلافات وأغلى من كل المصالح الضيقة، وحين تتكاتف الجهات الرسمية مع المجتمع يصبح الوطن أكثر قوة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات وتترسخ دعائم الأمن والاستقرار.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان.
1: نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز عناوينها. قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة الدكتور شائع الزندانية. الحكومة تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر. مدرسة تدريب أفراد الشرطة في مأرب تحتفي بتخرج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. صدر الخميس قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع الزندانية، فيما يلي نصه: قضى بتعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة فراخ عبد العزيز الزوبة وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرا للإدارة المحلية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني وتحاول جر اليمن إلى معركة تخدم نظام إيران ولا تخدم نظام اليمنيين ولا القضية الفلسطينية. وأكد خلال لقائه مشائخ وأعيان مديرية الوزعية بمحافظة تعز أن ما تروجه الميليشيا عن الحصار يتناقض مع استمرار عمل ميناء الحديدة، موضحا أن حجم البضائع وعدد السفن التي دخلت ميناء الحديدة أضعاف ما دخل منها إلى ميناء عدن والمكلا ونشطون، وأن مطار صنعاء كان مفتوحا للرحلات يوميا حتى استدرج الحوثي الكيان الصهيوني لاستهداف طائرات الخطوط اليمنية في مدرج المطار مدعيا الحرب على إسرائيل ونصرة غزة. كما أكد أن ميليشيا الحوثي هي من تحاصر اليمنيين وهي من تستهدف الاقتصاد الوطني ومنعت تصدير النفط ما تسبب في تفاقم الأزمة المعيشية. وأشار الفريق طارق صالح خلال اللقاء إلى أن المرحلة الراهنة تفرض توجيه جميع الطاقات العسكرية والقبلية والسياسية والأعلامية نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي، وقد آن الأوان لتحقيق ذلك، مشددا على أن اليمنيين يخوضون منذ أكثر من 11 عاما معركة الدفاع عن وطنهم وعن الأمن القومي العربي في مواجهة المشروع الإيراني. ودعا أبناء الوزعية إلى مواصلة دورهم الوطني والمشاركة الفاعلة في معركة تحرير ما تبقى تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات، مؤكدة أن تبني ميليشيا الحوثي الإرهابي العلني لهجمات تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية يجدد إثبات الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي والمقامرة بمقدرات الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية. وأشار بيان صادر عن الحكومة اليمنية إلى أن هذا التصعيد يكشف مجددا أن مزاعم الميليشيات الإرهابية بشأن الحصار ليست سوى ذريعة مكررة للهروب من مسؤولياتها عن تجويع اليمنيين. وحذرت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية من الاستمرار في المقامرة بمقدرات الشعب اليمني وإقحامه في حروب لا تمت إلى مصالحة الوطنيين بصلة. وفيما لفت البيان إلى استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في تصدير الأزمات، أكدت الحكومة أن مؤسسات الدولة أصبحت أكثر قدرة على الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماضية في ردع جرائم وانتهاكات هذه الميليشيات وحماية الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والصون المصالح الوطنية وتصدي لأي تهديد يمس سيادة البلاد وأمن المنطقة واستقرارها. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي في محافظة مهرب اجتماع ضم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ورؤساء هيئتي العمليات والإسناد اللوجستي ونواب رؤساء هيئتي القوى البشرية والاستخبارات وقادة المناطق العسكرية 3 و 6 و 7 بحضور ممثلين عن قيادة تحالف دعم الشرعية. وقف الاجتماع على تطورات الأوضاع العسكرية في مسرح العمليات وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يضمن كفاءة الأداء في تنفيذ المهام الوطنية. ووجه وزير الدفاع بما يسهم في رفع مستوى الأداء العملياتي والتعامل مع المستجدات الميدانية بكل اقتدار. عقد في محافظة مأرب لقاء موسع للقيادات النسائية والفاعلين المحليين لتعزيز دور القيادات النسائية بالمحافظة في المسار الثاني لعملية السلام في بناء التماسك المجتمعي نظمته مؤسسة فتيات مأرب ضمن مشروع تعزيز المشاركة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي الممول من منظمة شركاء اليمن. وهدف اللقاء إلى فتح مساحة حوار وتشبيك بين القيادات النسائية والفاعلين المحليين البالغ عددهم 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية والخروج بمصفوفة تتضمن أولويات النهوض بدور المرأة ومشاركتها في صنع السلام والتماسك المجتمعي بالمحافظة وفقا لتوصيف المشاركين أو لتوصيف المشاركين للواقع الحالي وأوراق السياسات والتوصيات التي تعرض في اللقاء. وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي اهتمام الحكومة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مفاصل الدولة من أعلى هرم في صناعة القرار كوزيرات لحقائب وزارية سيادية وفي السلطات المحلية وتوسيع دورها في المجالات التنموية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب توسيع مشاركتها السياسية. وأشاد بما تحظى به المرأة من اهتمام الدولة ووجودها بفاعلية في كافة وحدات الخدمة العامة وفي الأحزاب السياسية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب دعم وتشجيع كافة المؤسسات التعليمية للفتاة وبرامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات من أجل تمكين المرأة في مأرب بموجب القدرات والمؤهلات التي تحملها في كافة المفاصل الرسمية والحزبية وبالتدرج. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من منتسبات شرطة محافظات حجة وصعدة وريمة وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. وأكد مدير مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة العميد راشد المراني أن تأهيل الكوادر الأمنية يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مؤسسة أمنية حديثة وقادرة على الاطلاع بمهامها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الدورة استهدفت إعداد وتأهيل عناصر نسائية مؤهلة علميا وعمليا وحققت نسبة نجاح بلغ 98%. وأوضح أن الشرطة النسائية أصبحت شريكا فاعلا في المنظومة الأمنية بما تضطلع به من أدوار نوعية في حماية النساء والأحداث وتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، مؤكدا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل هو الضمان الحقيقي لبناء جهاز أمني احترافي يواكب المتغيرات الأمنية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة الدكتور شاه الزنداني. الحكومة تدين الهجوم الإرهابي للحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر. مدرسة تدريب أفراد الشرطة في مأرب تحتفي بتخرج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية. ختام النشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، دمتم بخير في أمان الله.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
4: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات، برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المستمعون الأكارم، في المسجد تتجلى رموز الوحدة والقوة حين يجتمع فيه المسلمون 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل، وتتأكد فيه روح النظام والحضارة الإسلامية حين يأتمون بإمامهم ويستمعون لخطيبهم.

إنها والله معان مفتقدة إلا في بيوت الله سبحانه، والمسجد هو المربي الأصيل لفتيان الأمة وشبابها وشيوخها على السواء، فكل ما فيه وما يتصل به يحفر في النفوس معاني الكرامة والإنسانية الصافية.

مستمعينا الكرام، قيام إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هداش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وجعل الله الجنة مأوانا ومأواكم. من مقاصد الدين التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع حفظ العقل، وهذه الكلية من الكليات الخمس وهي من المقاصد العليا للشريعة. نعم، المقاصد الخمس حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. يعتبر العقل بالرتبة الثانية لأن العقل هو الذي ميز الله به الإنسان، العقل هو الذي ميز الله به هذا الإنسان عن غيره من الحيوانات وجعله إنسانا عاقلا. وبين القرآن في أكثر من آية أن المؤمن هو الذي يستفيد من عقله ويحرك عقله، وفي كل خلاف بين الكفار أو أعداء الدين أرشد الإسلام إلى العودة إلى العقل وتحكيم العقل والرجوع إلى العقل، لأن العقل هو أصل الفطرة، العقل هو أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالشهادة هنا شهادة العقل، ابن آدم له عقل، والعقل هذا فيه الخير وفيه الأمور الطيبة، لا يأمر إلا بخير. نعم، فالعقل هو ميزان جعله الله تبارك وتعالى مقياس للتكليف. المجنون لا يكلف، المجنون أسقط عنه التكليف، ولهذا إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب ورفع عنه القلم. وكذلك الصبي الذي لم يعقل، الذي لم يكتمل عقله. نعم، فالعقل يكتمل بسن البلوغ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يعقل أو يحتلم، فهذا من اكتمال العقل. ويجري التكليف عليه لأن العقل هو مسؤول، العقل جعله الله تبارك وتعالى ميزان يزن به الإنسان الخير والشر، وهو إلى الفطرة أقرب وإلى الدين أقرب إذا حافظ عليه الإنسان وكان عقلا سليما. لكن إذا انحرف هذا العقل بمؤثرات الفؤاد أو بغيرها فقد ربما يوصل الإنسان إلى متاهات. ولهذا الإسلام حافظ على العقل محافظة شديدة وأمرنا باحترام العقل ومراعاته، فلم يجعل لنا الإسلام أمور ليست بمقدور العقل أو لا يفهمها العقل أو لا يستوعبها العقل. لا، بالعكس، كل أمور الدين مفهومة للعقل والعقل يستوعبها، حتى الأمور الغيبية العقل يستوعبها، حتى الأمور التعبدية التي لا نفهم الحكمة منها القلب أو العقل يستوعبها. لماذا؟ لأن العقل عنده إيمان بأن ليس كل الأشياء ترى ولا كل الأشياء تلمس ولا كل الأشياء تطعم أو تذاق عبر الحواس الخمس، فهذه كلها مدخلات الفؤاد. أما العقل فيؤمن بأشياء لا يراها، يؤمن بالهواء وهو لا يراه، ويؤمن بالجاذبية وهو لا يراها، ويؤمن أيضا بوجود العقل وهو لا يراه، يعني يؤمن بأشياء لا يراها. فكذلك إيمانه بالغيب هو من الأمور العقلية المقبولة. ولهذا الإسلام دعانا للعلم احتراما للعقل، وكرم العلم وكرم العلماء وجعلهم أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة.

فعلهم أهل التذكر وما يتذكر إلا أولو الألباب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب نعم أو ألقى السمع وهو شهيد فهو يعقل وهو يفهم. ولهذا للأسف الشديد الذين يبتعدون عن دين الله ويقعون في المعاصي والسيئات ولا يحركون عقولهم تجدهم يوم القيامة يندمون ويتأسفون، لكن حين لا ينفع الندم يتندمون ويقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم لو اشتغلت عقولهم وحكموها لا اهتدوا إلى الرشد واهتدوا إلى الخير، ولهذا يندمون أنهم لم يحكموا تلك العقول. العقل أيها الأخيار حافظ عليه الإسلام محافظة كبيرة بأن حرم كل ما يؤثر على العقل من الشعوذة ومن السحر ومن الخمور. الإسلام حرم الخمر، لماذا؟ لأنه يؤثر على العقل ويذهب العقل. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أنه لم يذق الخمر لا في إسلام ولا في جاهلية، رغم أنه كان أيام الجاهلية مباح. لماذا قالوا له؟ قال لأنه يذهب العقل، وحفاظا على العقل حرم الإسلام كل ما يذهب العقل أو يؤثر عليه أو يشوش عليه، ومنها الخرافة والشعوذة والطلاسم، هذه حرمها الإسلام. لماذا؟ لأنها تؤثر على العقل وتشغل العقل، والخرافة بعيد عن الحقائق لا يؤمن بها المسلم لأنه عنده عقل، سيسأل عن ذلك العقل بين يدي الله تبارك وتعالى، هل استفاد من ذلك العقل وهل تعلم من ذلك العقل؟ ولهذا حرم الإسلام كل ما يفسد العقل وكل ما يؤثر عليه، وأمرنا بالتفكر والتدبر، فجعل تفكر ساعة يعدل عبادة سنة. نعم ليس كما يقول بعض الناس أن كثرة التفكير يوصل الجنان، التفكير في أمور المخيفة والمزعجة، أما التفكر في العلم والتفكر في مخلوقات الله والتفكر في الإبداع وما ينفع البشر فهذا من تحريك العقل، لأن العقل نعمة من النعم أعطاك الله قادر أن تخزن فيها أشياء كثيرة، فينبغي لهذه العقول أن تتحرك وأن تستفيد. الأمة والبشرية اليوم استفادت من العقول، إلا بعض الناس لم يستفد من عقله. بيّنت سبحانه وتعالى أنه دعا الناس إلى أن إن استطعتم أن تنفروا من أقطار السماء أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني استطعتم أن تتحركوا في الأرض وفي السماء بسلطان العلم والعقل فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهو العلم الذي يدل على تحريك العقل والاهتمام بالعقل. ولهذا أيها الأخيار لا تسلم عقلك ولا تبع عقلك ولا تصدق الخرافات أو الطلاسم أو السحر أو الشعوذة، لأن هذه كلها حرمها الإسلام حفاظا على العقل. ولهذا نجد بعض الظلاميين يحاولون أن يحيوا الخرافات والشعوذة ليبعدوا العقل عن مكانته ويبعدوا العقل حتى لا يستخدمه الناس، ويجعلون زعيمهم أو قائدهم أو من يسمونهم قرناء الكتاب يفكرون لهم ويختارون لهم. والمسلم قد أعطاه الله عقل سيسأل عنه كما قال الله وهديناه النجدين، أعطاه الله بصيرة يرى بها طريق الحق وطريق الشر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسمع وأن ينظر وأن يتفكر وأن يقرأ وأن يتعلم ليحافظ على عقله. إذا كانت الأبدان تبنى بالرياضة والتحريك فالعقول تبنى بالقراءة والتعليم. أول أمر أمرنا الله به اقرأ، لأهمية القراءة في ترويض العقول وفي تكبير العقول وأيضا في هداية العقول. ولهذا أيها الأخيار يجب علينا أن نهتم بالعقل وأن نحترمه وأن نجله وأن نغذيه بالعلم والقراءة النافعة، وأن لا نسمح للخزعبلات أو الشعوذة وغيرها من الأشياء التي تؤثر على العقل أن تدخل في عقولنا أو عقول ناشئتنا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. مسجد ومدرسة الإسكندرية وهو أحد المباني الأثرية، ويقع في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة، وهو مسجد أثري قديم له مآذن من أجمل المآذن وأطولها في مدينة حيس، يرجع تاريخ بنائه إلى عهد الدولة الرسولية، وتحديدا خلال فترة حكم الملك المجاهد علي بن داود، وكانت تسمى بالمدرسة الياقوتية نسبة إلى زوجته جهة الطواشي اختيار الدين ياقوت. ثم قام بتجديد عمارتها السلطان الملك الأشرف الثاني إسماعيل ابن العباس، كما قام بتجديد عمارتها السلطان الملك الظافر عامر ابن عبد الوهاب، وأعيد بناؤها خلال حكم المماليك المصريين في اليمن بأمر الوالي إسكندر موز الذي قام بتجديد عمارتها، كما أوقف لها أموالا وأملاكا، فأطلق الأهالي عليها مدرسة الإسكندرية نسبة إليه بدلا من اسمها القديم المدرسة الياقوتية. توجد به قبة كبيرة في وسطه، بالإضافة إلى سلم حلزوني الشكل يصل إلى منارته التي يبلغ ارتفاعها حوالي 20 مترا. والمسجد بني من الآجر وبه نقوش وزخارف تحوي لفظ الجلالة في جهة القبلة. وتخطيط المدرسة بناء من الآجر مستطيل الشكل يتم الدخول إليه من مدخل يفتح في الجهة الشرقية، وفتحة المدخل مستطيلة الشكل يعلوها عقدان مفصصان، يؤدي المدخل إلى فناء مكشوف يتم الدخول منه إلى بيت الصلاة عن طريق باب يفتح في واجهتها الجنوبية. وبيت الصلاة مستطيل الشكل طوله من الشرق إلى الغرب 14.5 متر، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 5 أمتار. تتكون بيت الصلاة من جناحين بسقفين مسطحين، وتتوسط الجناحين بلاطة المحراب، وتغطيها قبة كبيرة تقوم على 4 حنايا ركنية. يتوسط المحراب الجدار الشمالي لهذه البلاطة، وهو عبارة عن تجويف في عمق الجدار معقود بعقدين مفصصين، وتكتنفه من الجانبين نافذتان مستطيلتا الشكل. رواق المدرسة بناء مستطيل تغطي الجزء الغربي منه قبتان، مناطق الانتقال فيها صفوف من المقرنصات، ويغطي الجزء الشرقي سقف جمالوني. يفتح الرواق على الفناء بواسطة 3 عقود مدببة الشكل.

0: مستمعي الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المحسن. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية دالاً على كمال الوصفية، مراداً به العالمية. فقد ورد عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. التعذيب ممنوع. لو رأيت عقرباً يجب أن تقتله بضربة واحدة، أما أن تتفنن في تعذيبه هذا مناقض لمنهج الله عز وجل. وقد ورد من حديث شداد بن أوس أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أيها الإخوة، قضية الإحسان أن يأتي فعلك كاملاً. لو أنك دعوت إنسان إلى طعام، علمنا القرآن آداب الدعوة، فقال عز وجل: فراغ إلى أهله. سيدنا إبراهيم، معنى راغ أي انسل خفية، لم يستأذن الضيف بإحضار الطعام. الضيف يستحي، لو عرضت عليه أن تأتيه بالطعام لا، لتعفف، يقول لك: لست جائعاً. لذلك من كمال أدب الضيافة ألا تستأذن الضيف في إحضار الطعام. فراغ إلى أهله أي انسل خفية، فما لبث أن جاء بعجل حنيس. لم يكن إحضار الطعام متأخراً، جاء الطعام سريعاً، وهذا من كمال الدعوة. وجاء بطعام نفيس، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي طيب. الآن فقربه إليهم. أحياناً يكون طبق الطعام بعيد عن الضيف، يستحي أن يتمطى ليصل إليه، يجب أن تقرب له الطعام. وفي إنسان أحياناً يضع الطعام أمام الضيف، أو يضع الفاكهة أمام الضيف ولا يدعوه إلى تناول الطعام. حديث ممتع أو حديث خطير، فالطعام أمامه أو الفاكهة أمامه ولا يقول له تفضل، والضيف يستحي أن يمد يده قبل أن يدعى، فراغ إلى أهله، فما لبس أن جاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ يعني كمال الإحسان في الدعوة ألا تستأذن الضيف، وأن يأتي الطعام سريعاً، وأن يكون الطعام طيباً، وأن يقرب الطعام إلى الضيف، وأن يدعى إلى تناول الطعام. كلمة إحسان واسعة جداً. الله عز وجل قال الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني جعل لك عينين، لولا العينان لما أدركت البعد الثالث، أنت بعين واحدة ترى بعدين سطحيين، لكنك بالعين الثالثة، بالعين الثانية ترى البعد الثالث، ترى العمق. وجعل لك أذنين، وبأذن واحدة يصل الصوت إليك، لكن بالأذنين تعرف جهة الصوت. وجعل العين في محجر لتكون في حرز حريز، جعل الدماغ في صندوق عظمي في الجمجمة، جعل النخاع الشوكي في العمود الفقري، جعل القلب في القفص الصدري، جعل أخطر معمل معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام، جعل الرحم في عظم الحوض. الذي أحسن كل شيء خلقه. الشعر جعل لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة صبغية وغدة دهنية لكل شعرة، وليس في الشعر أعصاب حس، من أجل أن تهذب شعرك من دون مستشفى. ولولا أن الشعر خال من أعصاب الحس لاضطر الإنسان إن أراد أن يهذب شعره إلى تخدير شامل في المستشفى. الذي أحسن كل شيء خلقه. قرنية العين جعلها شفافة، إذاً لا بد من أن تغذى قرنية العين بطريقة فريدة، لا عن طريق الأوعية بل عن طريق الحلول، من أجل أن تكون الرؤية شفافة، شفافية مطلقة. أودع في العين مادة مضادة للتجمد، لو أن ماء العين كان صاحبه في مكان الحرارة دون الصفر لفقد بصره، أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. أعظم آلة تصوير احترافية رقمية، في بالمليمتر 10,000 مستقبل ضوئي، أما في شبكية العين بالمليمتر 100 مليون مستقبل ضوئي. الذي أحسن كل شيء خلقه. الله محسن، من أجل أن تفرق بين 8 ملايين لون، ولو درجت اللون الواحد إلى 800,000 درجة لكشفت العين السليمة الفرق بين درجتين. الذي أحسن كل شيء خلقه. القلب يضخ 8 أمتار مكعبة من الدم كل يوم، قد يحتاج الإنسان إلى متر مكعب من الوقود السائل طوال الشتاء، أما القلب يضخ 8 أمتار مكعبة من الدم كل يوم بلا كلل وبلا ملل. الحديث عن الجسم لا ينتهي، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الكليتان، جهاز التصفية، العضلات، الملساء والمخططة والإرادية واللا إرادية، والأوعية، الشرايين عميقة، والأوردة سطحية. لو عكست الآية وجرح الإنسان لخسر دمه كله. الشريان ذهاب الدم إلى الجسم في نبض. حدثني طبيب جراح قطع معه في أثناء عمل جراحي شريان، أقسم لي أن الدم وصل إلى سقف الغرفة من الضغط. فالأوعية خارجية، أما الشرايين عميقة. لو دققت في خلق الإنسان لوجدت العجب العجاب. يعني أنت حتى في الحواس الخمس، إنا كل شيء خلقناه بقدر. كأس الماء لو رأيت ما فيه من بكتيريات لما شربته. جعل للبصر عتبة لا ترى أكثر مما ينبغي أن تراه، ولا تسمع أكثر مما ينبغي أن تسمعه. إنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك كلمة محسن، محسن في خلقه، محسن في التصميم، محسن في الأجهزة، محسن في الحواس، محسن في قوام الإنسان. هذا المفصل داخلي، أما الركبة خارجي. تصور العكس، تصور لو لم يكن هذا المفصل كيف يأكل الإنسان؟ يجب أن يأكل كالهرة تماماً، ينبطح ويتناول الطعام بلسانه من الطبق مباشرة، ما في حل ثاني. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انظر إلى التفاحة بحجم مناسب وبقوام مناسب وبرائحة مناسبة وبشكل مناسب وبمحتويات مناسبة، فيها حديد، فيها سكر، فيها معادن، فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم. لقد أحسن كل شيء خلقه. لذلك المحسن شيء دقيق جداً. المحسن اسم فاعل من أحسن، أحسن يحسن إحساناً فهو محسن، والحسن ضد القبح، وحسن الشيء زينه. يعني تصور إنسان بلا جلد، منظره لا يحتمل، تماماً كبيت على الهيكل. أما كسوة البيت، الطلاء، النوافذ، الأرض، الأساس، الذي أحسن كل شيء خلقه. تصور بلا شعر إنسان، شعر وجلد، والجلد متماسك والأعضاء متناسقة. تصور ما في جهاز توازن، يحتاج الإنسان إلى قاعة استناد تزيد عن 70 سنتي حتى يبقى واقف، أما بقدم صغيرة لطيفة تبقى متوازن. التوازن سره في أجهزة التوازن في الأذن، 3 قنوات فيها سائل، فيها أهداب، وأي ميل السائل يبقى مستوي، فبمس أهداب من جهة معينة تدرك أنت أنه صار في خلل بالتوازن تصحح الوضع. لولا جهاز التوازن في الأذن لما استطاع إنسان أن يقف إطلاقاً. الذي أحسن كل شيء خلقه. انظر إلى طعامك، لو أن المحاصيل، القمح والشعير والعدس والحمص، تنضج تباعاً كالفواكه، شيء لا يحتمل. تمسك سنبلة سنبلة، يا ترى نضجت كي تقطعها؟ المحاصيل تنضج في وقت واحد. لو أن الفواكه تنضج في وقت واحد، مستحيل. حقل البطيخ يعطيك 90 يوماً على مدى أشهر الصيف. كل الفواكه والخضروات تنضج تباعاً. الآن لو أن كل الفواكه يبدأ نضجها في وقت معين، شيء صعب كثير. تبدأ بفاكهة، بعد شهر فاكهة ثانية، آخر شيء العنب بالخريف، قبله التين، قبله الإجاص، قبله الدراق، قبله الكرز. أيضاً الفواكه موزعة في الصيف توزيع مريح، على مدى الصيف كل أسبوعين أو ثلاثة أو شهر ينضج نوع من الفاكهة، هذا إحسان. البقرة تعطيك من الحليب ما يفوق ثمن الطعام، لو أنها تعطيك من الحليب أقل من ثمن الطعام لا أحد يقتني بقرة. لو أن الدجاجة تعطي في الشهر بيضة واحدة مكلفة أصبحت غير اقتصادية، كل يوم في بيضة، وطعام الدجاج لا يساوي الإنتاج الذي ينتجه من البيض، في إحسان. لو أن هذا الفكر بدأ يجول في خلق الله عز وجل تتعرف إلى الله. لذلك أرقى عبادة هي التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. يعني أنت في معك جهاز مناعة عبارة عن جيش، جيش بكل معاني الكلمة، في خمس فرق: فرقة الاستطلاع، فرقة مهمتها استخباراتية فقط، يدخل الجرثوم إلى الجسم، تتجه كريات بيضاء من فرقة الاستخبارات وتأخذ شفرة الجرثوم ولا تقاتله، تأخذ هذه الشفرة إلى مركز صنع المصول، إلى مركز معامل الدفاع بالعقد الليمفاوية، وتعطي العقد تركيب الجرثوم شفرته الكيماوية. هذه المراكز معامل أسلحة، تصنع المصل المضاد لهذا الجرثوم، والعقد الليمفاوية تشكل معامل للسلاح، والفرقة الاستطلاعية تشكل جهاز المخابرات في الجسم. الآن في عندنا فرقة المقاتلين، الفرقة الثالثة، هذه الفرقة تحمل المصل المضاد وتتجه إلى الجرثوم تقاتله، ينشب بينهما قتال، وقد ينتصر الجرثوم وقد لا ينتصر. الآن في عندنا فرقة رابعة، فرقة الخدمات، هذه فرقة تنظف أرض المعركة وتدفن الجثث، وأحياناً الإنسان يرى كتلة بيضاء في جلده، هي أثر معركة بين الجراثيم وبين كريات الدم الحمراء. تصميم من؟ فرقة خامسة، فرقة المغاوير، هي الفرقة تكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر جداً وتلتهمها، وفي بالإنسان ملايين ملايين الخلايا السرطانية، لكن لكل خلية سرطانية قامع يمنعها أن تكون فعالة، وهناك أشياء تفك هذا القامع كالشدة النفسية والمواد البترولية والمواد البلاستيكية والإشعاع النووي، هي أسباب السرطان. يعني جهاز مناعة مكتسب مذهل. يعني الدماغ موضوع في صندوق عظمي، بين الدماغ والصندوق سائل، هذا السائل من أجل امتصاص الصدمات، لو أن طفلاً وقع على رأسه هذا الاهتزاز الشديد السائل يوزعه على كامل مساحة الدماغ، يبقى الطفل سليماً. يعني التفكر في خلق السماوات والأرض يجعلك تقف وجهاً لوجه أمام عظمة الله عز وجل، أمام الإحسان. لذلك الله عز وجل يصف نفسه عن طريق نبيه بأنه محسن كاسم، أما كفعل الذي أحسن كل شيء خلقه، كمعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أكمل حاله. يعني في بخلق الإنسان شيء عجيب، مثلاً الخلية العظمية هذه تنمو، فإذا وصل الإنسان إلى المستوى الكامل يقف النمو. من أسماء الله عز وجل القابض والباسط، يقف النمو بعد 70 سنة من نومها، إذا حصل كسر تستيقظ كي يلتئم العظم. صنع من؟ قدرة من؟ العظام متينة جداً. أنت ماذا تأكل؟ تأكل الحليب، فإذا به عظم. عنق الفخذ يتحمل قوة ضغط تساوي تقريباً 250 كيلوغرام، كل عنق فخذ ربع طن، العنقين نصف طن. هذا العظم المتين من أين جاءته المتانة؟ ميناء الأسنان ثاني أقصى عنصر في الكون، الأول الألماس، بعده ميناء الأسنان. من أين جاءت هذه القساوة؟ أيها الإخوة، هذا من كمال خلق الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الآن أنت أيها الإنسان، من أجل أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله ينبغي أن تكون محسناً. لذلك قال الله عز وجل: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. كما أن الله محسن إليك، منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، ينبغي أنت أن تكون محسناً. وكلمة محسن هي ألصق صفة بالإنسان المؤمن، محسن في كلامه، ما في بذاءة، ما في تهجم، ما في سخرية، ما في فحش، ما في طرف قبيحة محرجة تحمر الوجه، كلام منضبط، محسن في تصرفاته، محسن في زيارته، محسن في قيادة مركبته، محسن في تنظيم عمله. الإحسان صفة الواحد الديان، وكل إنسان مؤمن ينبغي أن يشتق هذه الصفة من الله عز وجل. يعني محسن في تربية أولاده، محسن في علاقاته، محسن في مواعيده، محسن في دعواته، محسن في أفراحه، محسن في أحزانه. إحسان يعني صفة جامعة مانعة. فكما أنك تكشف إحسان الله من خلال خلقه، يجب أن تكون أنت محسناً تجاه الخلق. يعني الزوج يجب أن يكون محسناً لزوجته، وعاشرهن بالمعروف، إحسان. محسن في تربية أولاده، علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. محسن في عمله، عمله متقن، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. أنا لا أصدق أن هناك صفة شاملة إلى درجة لا تصدق. في إحسان بالكلام، في إحسان بالمعاقبة، اتق الوجه. أردت أن تؤدب ابنك.
3: موجز 7 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية لبلده الشقيق. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء وموساء إلى رجل الأعمال المهندس عبد الله بقشان وذلك بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي أحمد بقشان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء. أكد عضو مجلس القيادة ياسر عبد الرحمن المحرمي خلال لقاء قيادة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي وبحضور نواب رئيس الهيئة على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف القوى الوطنية وتغليب المصلحة العامة وتعزيز التوافق بما يخدم استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على ضرورة الرفع الفوري للتقطعات على الخط الدولي في محافظة أبين وإعادة تأمين حركة المسافرين وضمان سلامتهم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ أبين الدكتور مختار الرباش جرى خلاله مناقشة الأوضاع على الخط الدولي. اختتمت اللجنة الطبية العسكرية بالتعاون مع هيئة مستشفى مأرب العام برنامجين طبيين لعلاج جرح القوات المسلحة ودورة تدريبية لعدد من أطباء الطوارئ في مستشفيات مأرب. وفي كلمة خلال الاختتام أشاد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي بجهود اللجنة الطبية العسكرية في معالجة جرح القوات المسلحة وتأهيل الكوادر الطبية، مثمنا التضحية العظيمة التي قدمها الجرحى وضحوا بدمائهم في سبيل الجمهورية واستعادة الدولة، مؤكدا حرص الوزارة واهتمامها بتوفير الاحتياجات اللازمة وضمان تقديم الرعاية الطبية التي تليق بتضحياتهم وبطولاتهم. حذرت وزارة المياه والبيئة من المخاطر البيئية الجسيمة التي قد تطال الأحياء البحرية جراء استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على السفن بالبحر الأحمر. ختام الموجز، نلتقيكم في برنامج على الهواء 8 مساء في أمان الله.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مرحبا بكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مأرب في أسبوع، والبداية بالعناوين. اللواء حميد يؤكد أن الأجهزة الأمنية في مأرب في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. الوكيل مفتاح يدشن توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا لذوي الإعاقة بدعم تركي، ويبحث مع الوكالة التركية للتعاون توسيع التدخلات الإنسانية بالمحافظة. الوكيل الباكر يدشن عددا من الدورات التدريبية. افتتاح مقر فرع صندوق صيانة الطرق والجسور في مأرب. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد أن الأجهزة الأمنية في المحافظة في أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وعلى أتم الاستعداد للتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار من قبل خلايا ميليشيات الحوثي الإرهابية والجماعات المتحالفة معها. جاء ذلك خلال لقائه جولته التفقدية إلى حواجز التفتيش الأمنية والدوريات الأمنية المتحركة في عدد من مدن المحافظة للإطلاع على مستوى الجاهزية والاستعداد واليقظة. وجدد اللواء حميد التأكيد أن شرطة مأرب وأجهزتها الأمنية في أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وأنها على أهبة الاستعداد لحماية الأمن والاستقرار بالتنسيق العالي مع مختلف الألوية والوحدات العسكرية. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع منسق برنامج اليمن في الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا زبير ياكار يلماز الذي يزور المحافظة حاليا سبل توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية والإغاثية بالمحافظة، بما يساند السلطة المحلية في مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. واستعرض اللقاء الذي حضره رئيس منتدى الإغاثة والبناء الشريك الوطني للبرنامج الدكتور كمال القدمي الأوضاع الإنسانية في المحافظة التي تستضيف أكثر من 62% من النازحين في اليمن، إلى جانب أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة، وما تزال تستقبل نازحين ومهاجرين بشكل مستمر، وما يفرضه ذلك من تحديات على السلطة المحلية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والإغاثة التنموية. في سياق ذلك، دشن الوكيل مفتاح مشروع توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا للأشخاص ذوي الإعاقة مقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا عبر منتدى الإغاثة والبناء CRB. وخلال التدشين أشاد الوكيل مفتاح بهذه المبادرة التي تقدمها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية باعتبارهم من الفئات الأشد ضعفا واحتياجا. وثمن الوكيل مفتاح الدعم الإنساني الذي تقدمه الجمهورية التركية وأثره في التخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف في ظل الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة التي تمثل تحديا أمام السلطة المحلية وإمكاناتها. دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري بمحافظة مأرب دورة تدريبية 40 متدربا ومتدربة من منتسبي فرع مصلحة الضرائب المحافظة حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي. تنظمها الإدارة العامة لتنمية البحوث الإدارية والتدريب بديوان المحافظة على مدى أسبوع، بالشراكة مع مكتب مصلحة الضرائب، وذلك في إطار مشروع مهرجان مأرب لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. كما دشن الوكيل الباكري برنامج تدريبي ل 35 إدارة مدرسية في مجال مهارات القيادة المدرسية الحديثة الذي تنفذه على مدى أسبوعين. الإدارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية والتدريب ديوان المحافظة بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم، وذلك ضمن مشروع تمكين لبناء قدرات موظفي المكاتب التنفيذية. إلى ذلك، دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب برنامجا تدريبيا للعاملين في مجال حماية الطفل حول دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لحماية الطفل وإجراءات الإحالة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال للأعوام 2026-2029، ويأتي تنفيذ هذا البرنامج الذي يستمر 8 أيام ضمن مشروع يستهدف عددا من المحافظات المحررة تشمل عدن ولحج وأبين والضالع ومأرب والحديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة وشركائها لتعزيز منظومة حماية الطفل ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، حيث يستهدف في مأرب 32 مشاركا من الأخصائيين الاجتماعيين لتمكينهم من الإلمام بمحاور الدليل الرئيسية. افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ومعه وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي بمدينة مأرب مقر فرع صندوق صيانة الطرق والجسور، وذلك بعد استكمال الجوانب القانونية والفنية والتجهيزية لإنشائه. وخلال الافتتاح طاف الوكيلان بمكاتب الفرع واستمع إلى شرح من مدير عام فرع الصندوق بالمحافظة المهندس عدنان الولس حول مهام الفرع وخططه المستقبلية وبرامج العمل المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة لخدمة التنمية في قطاع الطرق والجسور بما يواكب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المحافظة، وضبط أوزان الحمولات على الخطوط الاستراتيجية الرئيسة الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة والمنفذ الحدودي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بما يسهم في استدامة شبكة الطرق وصيانتها. وأكد أن افتتاح الفرع يمثل خطوة مهمة نحو إنصاف محافظة مأرب في الحصول على نصيبها من التمويلات الحكومية المخصصة لقطاع الطرق وصيانتها والتي حرمت منها خلال العقود الماضية. أكد رئيس اللجنة الفرعية للمراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مأرب الدكتور علي الرمال أن تركيز البرامج والأنشطة المنفذة في المراكز والمخيمات الصيفية على تعزيز الهوية الوطنية لدى النشء والشباب وغرس قيم ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وترسيخ الولاء الوطني والانتماء للجمهورية، إلى جانب نشر المبادئ الدينية السامحة القائمة على الوسطية والاعتدال، أحدث أثرا ملموسا وعميقا في بناء شخصية النشء والشباب وتحصينهم من مخاطر التعبئة الطائفية والمفاهيم الدينية المتطرفة والمنحرفة التي تروج لها ميليشيات الحوثي الإرهابية والجماعات المتطرفة المتحالفة معها. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من منتسبات شرطة محافظات حجة وصعدة وريمة، وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. وأكد مدير مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة العميد راشد المراني أن تأهيل الكوادر الأمنية يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مؤسسة أمنية حديثة وقادرة على الاطلاع بمهامها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الدورة استهدفت إعداد وتأهيل عناصر نسائية مؤهلة علميا وعمليا وحققت نسبة نجاح بلغ 98%. وأوضح أن الشرطة النسائية أصبحت شريكا فاعلا في المنظومة الأمنية بما تطلع به من أدوار نوعية في حماية النساء والأحداث وتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، مؤكدا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل هو الضامن الحقيقي لبناء جهاز أمني احترافي يواكب المتغيرات الأمنية. عقد في محافظة مأرب لقاء موسع للقيادة النسائية والفاعلين المحليين لتعزيز دور القيادة النسائية بالمحافظة في المسار الثاني لعملية السلام في بناء التماسك المجتمعي نظمته مؤسسة فتيات مأرب ضمن مشروع تعزيز المشاركة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي الممول من منظمة شركاء اليمن. وهدف اللقاء إلى فتح مساحة حوار وتشبيك بين القيادات النسائية والفاعلين المحليين البالغ عددهم 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية، والخروج بمصفوفة تتضمن أولويات النهوض بدور المرأة ومشاركتها في صنع السلام والتماسك المجتمعي بالمحافظة وفقا لتوصيف المشاركين للواقع الحالي وأوراق السياسات والتوصيات التي تعرض في اللقاء. وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي اهتمام الحكومة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مفاصل الدولة من أعلى هرم في صناعة القرار كوزيرات لحقائب وزارية سيادية وفي السلطات المحلية، وتوسيع دورها في المجالات التنموية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب توسيع مشاركتها السياسية. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية برنامجكم معرفة أسبوع، نعود لنذكر بالعناوين. اللواء حميد يؤكد أن الأجهزة الأمنية في معرف في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. الوكيل مفتاح يدشن توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا لذوي الإعاقة بدعم تركي، ويبحث مع الوكالة التركية للتعاون توسيع التدخلات الإنسانية بالمحافظة. الوكيل الباكري يدشن عددا من الدورات التدريبية وافتتاح مقر فرع صندوق صيانة الطرق والجسور في مأرب. ختام البرنامج، تقبل تحياتي، كنت معكم من التقديم أنا محمد عقيل، ومن الإعداد علي الصلاحي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي. نلتقيكم في برنامج على الهواء 8 مساء، كونوا معنا في أمان الله.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
3: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
2: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
3: إذاعة مأرب على التردد
2: 89.5 و87.5،
3: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
2: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: على الهواء، على الهواء، على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج على الهواء، ونفتح اليوم موضوع يلامس حياتنا اليومية بشكل مباشر وأصبح حاضر مع سرعة انتشار الأخبار وتعدد مصادر المعلومات. في كل يوم تصل إلينا أخبار ورسائل وصور ومقاطع مختلفة، بعضها يحمل الحقيقة وبعضها قد يكون غير دقيقة ومجرد شائعة انتقلت بين الناس دون تحقق. فهل كل ما يصل إلينا يستحق أن نصدقه؟ وهل كل ما نقرأه أو نشاهده يستحق أن نشاركه مع الآخرين؟ من هنا تأتي أهمية الوعي والتأكد قبل النشر، لأن المعلومة مسؤولية والكلمة أمانة، وقد يكون لخبر واحد غير صحيح أثر كبير على الأفراد والمجتمعات. في هذه الحلقة سنتحدث عن الشائعات وكيفية التحقق من الأخبار قبل نشرها، ونتعرف على أسباب انتشارها وأثارها والطرق التي تساعدنا على الوصول إلى المعلومات الصحيحة. في حلقة اليوم سيكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد الأشول، مدير منصة مسند للتحقيق من الأخبار في اليمن، وكذلك الأستاذ إياد البريهي، مدقق معلومات منصة حقيقة. نذهب بكم الآن مستمعين الكرام إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم.

0: مرحبا بكم جديدا مستمعينا الكرام. نستضيف الآن الأستاذ الصحفي أحمد الأشول، مدير منصة مسند للتحقيق من الأخبار في اليمن. السلام عليكم.
1: مرحبا. عليكم السلام.
0: حياك الله أستاذ أحمد.
1: يا مرحبا فيكم، ونتشرف بالظهور مع إذاعة مأرب.
0: حياك، ولنا الشرف بحضورك ومشاركتك معنا في هذا الحوار إن شاء الله.
1: الله يحييك.
0: حياك. بداية أستاذ أحمد، نود أن نعرف منك مفهوم الشائعة من وجهة النظر الإعلامية، وكيف نميز بينها وبين الخبر الذي يعتمد على المعلومات الموثوقة والمصادر المعتمدة.
1: طبعا الشائعة أولا وأخيرا هي أصلا معلومة قد تأتيك، يعني قد تأتي المتلقي بشكل عام. هي غير مؤكدة وتنتشر بين الناس يعني دون وجود أي دليل موثوق يعني يثبت صحتها. طبعا معظم الشائعات قد يكون صحيحا أو قد يكون كاذبا أو يحتوي على جزء معين من الحقيقة ويتم تغيير سياقها بشيء معين. أما الخبر الموثوق فهو معلومة تستند إلى مصادر معروفة وموثوقة، وكذلك أيضا يمكن للقارئ أو المتابع أنه يستطيع التحقق منها بشكل أكبر. غالبا للأسف الشديد يعني معظم الذي ما يعني ما هو موجود في فضاء اليمني هي عبارة عن شائعات، وهذا للأسف الشديد من يعني من النقاط الذي يعني للأسف أنه بيواجهها يعني المتابع اليمني
0: المتلقي. جميل.
1: نعم.
0: طيب أستاذ أحمد، مع التطور الكبير في وسائل التواصل كما نعلم أصبحت الأخبار تنقل بسرعة كبيرة جدا، وأصبح الجمهور شريك في تداول المعلومات. يعني بعض الإخوان يشوفهم يشوف منشور في منصة أو في موقع أو في حساب قد يكون حتى وهمي على فيسبوك، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، يقوم بنشرها وضعها حالة إيش تتكلم عن هذا.
1: شوف، هو دائما أصلا أبرز يعني مثلا للأسف الشديد أنه حتى على مستوى المواقع الإخبارية وهذه الأشياء أصبحت الآن تأخذ يعني تأخذ المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا للأسف الشديد دون تحقق مثلا من صحة نشرها. يعني غالبا هو معروف أنه في تدقيق المعلومات أو في يعني أو في من يعني سواء للمواقع الإخبارية أو المنصات الدولية أو بشكل عام أنه في حاجة اسمها تسمى تدقيق ما قبل النشر وتدقيق ما بعد النشر. من المفترض أنه هذه المنصات أو هذه الحسابات بشكل عام أنه لما يشوف شيء معين يروح يتحقق منه يعني بشكل أكبر، أو يسأل عنه ويستفسر، ثانيا يتأكد أيضا من سلامة النص، هل في أحداث واقعية لهذا الموضوع أو لا. يعني للأسف الشديد أنه كثير جدا من المواقع الأخبارية يعني وسائل الإعلام للأسف الشديد يعني بتقع في هذا الفخ، وفخ المعلومة المغلفة تسمى، وهي طبعا فخ يعني يأتيه مثلا يعطيك بشكل يعني صياغة شبه منتظمة ويعني وقليلة نوعا ما يعني مخذبة نوعا ما. يعني للأسف الشديد أنه هم يحاولوا يشوفوا السبق للمعلومة، وهذا أكبر كارثة تقع في المواقع الأخبارية، وأيضا أصحاب اللايكات وأصحاب هم يعني يجمع يعني بشكل عام يعني يحاولوا نحصل على مشاهدات أو أكثر أنه يسابق الترند. فهذا للأسف الشديد هي بتخلي حتى المصدر الصحفي أو الجهة الناشرة تكون أقل ثقة للمتابع.
0: جميل. يعني هل نقدر نقول أن سرعة تداول المعلومات اليوم هي الذي ساهمت في زيادة انتشارها؟ لأنه الآن أهم شيء كثير من المواقع الذي نعرفها أهم شيء يكون لديه سبق في النشر، يعني يقول أنا أول واحد نشرت. هل هذا هو جزء من انتشار المعلومة الخاطئة أو الشائعة؟
1: نعم نعم، بشكل كبير جدا. وهذا مثل ما قلت لك سابقا أنه دائما أصلا أنه يحاول أنه يكون السباق للمعلومة دون تحقق منها، وهذه يعني انتشار معلومة وسائل التواصل الاجتماعي أصلا جعلت أنه المواقع الأخبارية هذه يعني توصل للمعلومة بشكل أسرع. للأسف الشديد ما بيحطوها على موضوع التحقق أو مختبر التحقق، مباشرة يعني ينشروا دون يتحققوا. حتى للأسف الشديد بعض المواقع استغنت عن بعض يعني المراسلين تبعها في هذه المناطق من أجل يعني أنه يوصل يعني أنه يوصل للمعلومة. وللأسف الشديد أنه ما جاش راجع المراسل تبعها على أنه هل هذه المعلومة حقيقية حدثت عندكم أو لا، مباشرة يقوم بالنشر، فيجي إما أنه سياق مشتزا أو يعني ليس مثلا يعني المعلومة مكتملة، أو قد تكون خاطئة بشكل كلي.
0: طيب أستاذ، في العمل الصحفي تعد الدقة والتحقق من أهم المبادئ التي يقوم عليها نقل الأخبار، لأن أي خطأ في المعلومة قد يؤثر على ثقة الجمهور. ما الخطوات التي يتبعها الصحفي المحترف للتأكد من صحة الخبر قبل نشره.
1: هو غالبا إذا كان على محتوى يعني هو في حاجة تسمى تدقيق ما قبل النشر، وهذه يعني على مستوى أنه تدرس في حتى في الجامعة. هو أنا كصحفي قبل أن يعني قبل أن أقوم بأنشر، أولا أتأكد من سلامة المصادر، هل المصادر المذكورة في الخبر حقيقية، هل تستند إلى مصادر، إلى جهات معنية، إلى جهات رسمية، إلى جهة معينة. مهم جدا وجود المصادر في أي خبر. أنا يعني كصحفي مهم جدا أن أنا قبل أن أقوم بأي عملية نشر أتحقق من المصادر ذاتها، يعني مش مجرد أن أنا أشوف خبر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا منذ أيام مثلا يعني قبل يومين تقريبا وصلنا خبر على أنه نجاح المفاوضات في في في مسقط، يعني الخبر كانت صياغته يعني مناسبة، ولكن إجمالا لا توجد مصادر.
0: صحيح كذلك.
1: للأسف الشديد أنه الآن معظم يعني حتى المنصات الأخبارية لا تتبع المهنية الكاملة، لأنه يعني ما ذكرش المصدر، يقول لك مصدر خاص. من هذا المصدر الخاص؟ من هو؟ من أتبع؟ وللأسف الشديد أنه كثير جدا من الأخبار روج لها على أنها حقيقية تحت بند مصدر خاص. فمهم جدا أنه صحفي أنه يتأكد من سلامة كل معلومة في الخبر، من سلامتها يتحقق يتواصل، إذا كان حتى على موضوع صورة ينشرها في موقع التواصل الاجتماعي يستخدم أدوات البحث العكسي، يعني أدوات فحص الصور يعني المتعددة، استخدام يعني أدوات معينة. هذه تساهم أنت كصحفي في الوصول إلى المعلومة أولا، ثم ذلك التحقق منها قبل عملية نشرها.
0: ممتاز جدا أستاذ أحمد. أحيانا تنشر صور أو مقاطع فيديو مرتبطة بأحداث معينة. أخيرا شفتنا طبعا قبل الأيام الماضية شفنا مقاطع نشرت عادة 2021، لكنها قد تكون قديمة كما تحدثنا أو من مكان مختلف عن الحدث الحقيقي. كيف يمكن للصحفي والمواطن العادي التأكد من صحة الصور ومقاطع الفيديو قبل تداولها كونك مدير منصة مسند لتحقيق الأخبار؟
1: احنا غالبا نحسن نتبع معايير معينة في عملية تدقيق المعلومات، وهو مفروض انه في كل مؤسسة صحفية انه تكون هذه المعايير موجودة عندهم، اللي هي معايير التحقق من الصور والفيديوهات بشكل عام ومنهجية واضحة يمضى عليها. شوف دائما اي عمل لا يمضي باي منهجية للأسف الشديد يكون يعني نتائجه وخيمة، يعني اما ان يكون الخبر مضلل او قد يكون مفبرك او قد يكون في يعني سياق مشتبه. احنا دائما نستخدم ادوات معينه، زي استخدام ادوات البحث العكسي في جوجل لينس، نتحقق منها، نفحصها، نتاكد ايضا من سلامه الصوره، هل بها تشوهات معينه. لانه للاسف الشديد واجهنا في الايام الماضيه صعوبات كثيره جدا، من ضمنها اللي هي الصور المولده بالذكاء الاصطناعي. قد تكون الصوره حقيقيه ولكن تم يعني اجراء التلاعب بها، وهذا طبعا فيها صعوبه كثيره جدا في ان احنا نكشف عليها. ومع تطور ادوات الذكاء الاصطناعي للأسف الشديد أنه مهم جدا أنه أي صحفي أو أي شكل عمل مثلا نتبع منهج معين، أدوات معينة نعمل عليها زي جوجل لينز، زي ياندكس، زي بينج، زي يعني اللي هي أدوات إنفيد، يعني هذه كلها بتساعد بشكل عام أنها توصلنا إلى المصدر التقريبي أو المصدر الحقيقي الذي نشر أولا، قبل يعني مثلا يعني للأسف الشديد أنه في أي أحداث دائما يتم تداول إعادة تدوير مقاطع معينة في، فهذا تقل بموثوقية المؤسسة الصحفية أو المهنية بشكل عام.
0: جميل جدا. كذلك أستاذ أحمد، للإعلام دور أساسي في حماية المجتمع من المعلومات المضللة، فهو الجهة التي يبحث الناس من خلالها عن الحقيقة. كيف يمكن للإعلام أن يساهم في الحد من انتشار الشائعات وتعزيز ثقافة التحقق لدى الجمهور؟
1: التوعية. يعني الإعلام بشكل عام دور كل وسائل الإعلام أنها تقوم بعمل توعية حول عملية التحقق، حول أنه يعني يتأكد قبل أي عملية نشر. بالمختصر في نحن تجي لحملات توعية بالذات مع تزايد يعني يعني حالة الذكاء الاصطناعي، مع يعني توجه الناس كلهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كذلك رواد يعني أصحاب اللايكات يعني بالمختصر المفيدة أو الناشطين الذين يسعون بهدف يعني اللايك، يعني جمع اللايكات من أجل الانتشار دون التفكير بخطر هذه المعلومة المضللة. فعشان نواجه هذا الشيء أولا نحن نبني منهجية داخل مؤسسات اللي هي المؤسسات الإعلامية بشكل عام، منهجية تدقيق المعلومات، طريقة عمل تدقيق المعلومات. لأنه للأسف الشديد أنه حتى الصحافة الآن قد تكون شبه منتهية مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي واللي هي المراحل القادمة. يعني كبار المؤسسات الصحفية الآن لما جاء أن تقدم فيها ككاتب أو كمراسل، أول شيء يطلبوه منك شيء واحد، أنه هل أن تعمل على مجال المصادر المفتوحة. مجال المصادر المفتوحة هو مجال تحقق وهو مجال الوصول للمعلومة بشكل كبير جدا. فالصحافة الحديثة هي مصادر مفتوحة، ضروري جدا أنه كل منصة إعلامية تقوم يعني داخلها أو مؤسسة إعلامية بتدريب كادرها يعني على عملية التحقق، على عملية الوصول للمعلومة بشكل أكبر بشكل أسرع، عدم وقوع في الخطأ، تحقق من المعلومات. الآن الوصول للمعلومة صار أسهل وخطرها أيضا أكبر، من المهم جدا أنه يكون هذا الشيء يعني في المنصة الصحفية يعني موجود، وأيضا نقل هذه الأشياء للتوعية للناس عبر منشورات، بوستات، عبر حملات معينة في أكف عملية تحقق ومواجهة التضليل.
0: ممتاز ممتاز. طيب في الأخير أستاذ أحمد، ما النصيحة اللي تقدمها للمستمعين قبل تصديق أو نشر أي خبر يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: لا يشارك أي شيء إلا بعد أن يتحقق، لأنه قد يكون هناك يعني ضرر كبير قد يحدث، وللأسف الشديد أنه كثير جدا من الأضرار حدثت في المراحل السابقة بسبب انتشار معلومات مضللة. فقد يمكن أنت مجرد أنك تضغط زر المشاركة قد تحدث ضرر للآخرين، وهذه معلومات ضارة قد تكون فيها معلومات ضارة قد يكون فيها يعني أشياء تترتب على الآخرين. فنصيحة قبل أن تشارك تحقق، أو يمكن عادي يرسل لنا وحنا نتحقق له إذا مش عارف يتحقق. المهم أنه ما يحاولش أنه يشارك شيء ممكن أنه يحدث فيه ضرر على المجتمع أو على الوسائل الإعلامية الأخرى.
0: جميل جدا الأستاذ أحمد الأشهر مدير منصة مستند التحقيق من الأخبار في اليمن، نشكرك على هذا الحضور وعلى هذه المعلومات المهمة التي قدمتها حول التعامل مع الأخبار والشائعات، وأتمنى لك دوام التوفيق وكذلك لمنصة مستند ولجميع طاقمها والنجاح. أعزائي المستمعين الذين يوجد لدينا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. إذن نروح أعزائي المستمعين الفاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: السلام.
1: حياك استاذ اياد، كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام.
1: حياك. طبعا في موضوعنا اليوم الذي هو عن التحقق من الاخبار، حدثنا عن خطوات التحقق من صحه الاخبار والمعلومات كونك انت مدقق في منصه حقيقه.
0: اهلا، شرفنا الانضمام الى اذاعه مأرب التي تواكب الاحداث وتهتم بكافه المواضيع التي تخصك كمشاهد وكمتابع بشكل عام.
1: حياك الله ونتشرف معك.
0: حياك. أول خطوات التحقق من صحة الأخبار والمعلومات، أولا يعني الوقوف عند الخبر نفسه والتأكد من مصادره الأساسية.
1: جميل. كذلك أدوات التحقق من الصور ومقاطع الفيديو، مع انتشار الصور والمقاطع المضللة أصبحت أدوات التحقق ضرورة أساسية. إيش هي أبرز الوسائل والتقنيات التي تساعد على كشف الحقيقة؟ يعني
0: أولا مثلا البحث العكسي، أدوات ياندكس، تي إن، في الآن أدوات الذكاء الاصطناعي، يعني في أدوات كاشفة لكنها أغلبها مدفوعة، يعني تحتاج دفع لكي يتمكن مدقق المعلومات من الوصول بسهولة.
1: جميل جدا. طيب، هي تتعدد طرق صناعة المحتوى المضلل، فما أبرز الأساليب التي تواجهها أثناء عملية التدقيق؟ يعني الأستاذ مدير منصة مسند قال أنهم يبحثوا في جوجل ويتأكدوا من الأخبار في أكثر من منصة.
0: نعم، أول حاجة حاليا مع تطور الذكاء الاصطناعي والانتشار بشكل كبير، نواجه صعوبة أحيانا في بالتزييف العميق، يعني الناس يلقوا إلى التزييف العميق.
1: جميل.
0: يجيب لك فيديو من كذا، قام عدل على حاجات، يعني تكون أنت أحيانا تشوف تبحث بالفيديو تجده صادق، لكن هم لقوا إلى التزييف العميق بحاجة مأهولة.
1: يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه مدققي المعلومات؟
0: أو أغلب يعني أحيانا حتى الوصول إلى مصادر، أنت تصل مثلا تتواصل إلى مصدر أو جهة هذا ما تحصله جاهز أو متاح، أو يقول لك تعال يعني تعال للمكتب، وأنت يكون بنفس الوقت تشتي توصل المعلومة تكمل عملك، لكن هذا اللي تواجهك. أدوات مدفوعة نحتاج، الصحفيين أحيانا نحتاج أدوات مدفوعة للكشف بسهولة، لكن الصحفي أحيانا يكون مش قادر إنه يشيل أدوات مدفوعة،
1: مش قادر يجيب يعني يدفع البرامج أو غيرها كذا.
0: أيوة نعم، ما هذا اللي يواجهنا.
1: جميل. وإذا تحدثنا عن أخطاء الجمهور اللي هم الجمهور المستخدم المواقع وسائل التواصل عند تداول الأخبار عبر وسائل التواصل، كيف تشوف يعني؟
0: يعني شوف، الجمهور مثلا هم وسيلة، يعني هم يعني قبلنا إحنا أصحناهم يدقوا، يعني أول حاجة لا تنشر حاجة اللي قد تحققت مني، لأنه أحيانا النشر هذا أنت تضر شخص أو بحضر بينه وبين شخص أو بقد يتعرض للقاتل للاغتيال، يعني نفس هذا الشيء. من الصح أن يكون المستمع أو الجمهور يكون أولى مننا بالتدقيق، يقف ما ينشر معلومة اللي متأكد منه، ما يشوف ما ينشر خبر لقد شاف المصادر الرسمية حقه بذا أو جهات رسمية عليا. أحيانا بالأخبار مثلا يلقى إلى ناس يعني يندل لك الخبر وسياقه، عمل به سياق جزئي.
1: جميل جميل جدا. يعني مفترض مستمعنا الكرام يكون اللي عنده خبر في فيسبوك أو في تويتر، منصة إكس حاليا، أو في أي موقع، يعني لا يجب عليها النشر إلا إذا قام بتأكد هل هذا الخبر صحيح، هل هذا الفيديو هو موجود اليوم أو أنه من 2014، لأنه قد يحرض على فئات مجتمعات، كذلك على أفراد آخرين. جميل جدا. نصائح عملية للتحقق من المعلومات قبل نشرها أستاذ؟
0: النصائح عملية مثلا الصور، عندك الصورة على طول تدخلها عدسة جوجل تبحث عليه ممكن تحدد المصدر حقه أول شيء. ثانيا إذا كان مثلا في أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة على طول مثلا تدخلها تطلع لك هذه تعرض للتزييف، هذه يعني حاجة بسيطة يستطيع أي مستخدم مواقع تواصل كشفها. ثانيا في منصات لديها يعني خطوط ساخنة أو تحول الخبر أو الصورة لا عندهم، يعني بضغطة زر على طول يجوب
1: المعلومة الصحيحة. جميل. أستاذ إياد البريهي، مدقق معلومات في منصة حقيقة، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: تسلم تسلم، ربنا يفتح عليكم ويوفقكم ان شاء الله.

0: تكون مسندة للمدققين بهذه المعلومة، الجميع الكل يساند
1: بإذن الله، يكون حتى الجمهور المستمعين يكونوا في منصة مسند، فهي مفتوحة للجميع، حتى إذا واحد شتي يتأكد منصة مسند منصة حقيقة، في منصات كثير تعمل بهذا المجال. إذن المستمعين الكرام نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد. نحن نعيش في زمن أصبحت فيه المعلومات تنتقل بسرعة فائقة، فأصبح الهاتف الذي نحمله نافذة واسعة نطل من خلالها على العالم، نعرف الأخبار والأحداث في لحظاتها الأولى ونتواصل مع الآخرين بسهولة لم تكن موجودة من قبل. لكن أعزائي المستمعين، هذه السرعة في نقل المعلومات تحمل معها تحديا كبيرا، وهو أن الإنسان أصبح يستقبل كما هائلا من المعلومات والأخبار والمحتويات يوميا، بعضها صحيح وبعضها يحتاج إلى مراجعة وتحقق، وبعضها قد يكون مجرد شائعة لا تستند إلى أي حقيقة. والشائعة في معناها البسيط هي خبر أو معلومة تنتشر بين الناس دون تأكد من صحتها، وقد تكون هذه المعلومة غير صحيحة بالكامل أو قد تكون مبنية على جزء صغير من الحقيقة ثم تضاف إليها تفاصيل وتفسيرات تجعلها مختلفة عن الواقع. وقد تكون الشائعة أحيانا مجرد توقع أو حديث عابر لافت، لكنها مع كثرة النقل والتداول مع الأشخاص يتحول إلى معلومة يتناقلها الناس، وربما يتصرفون بناء عليها رغم أنها لم تمر بمرحلة التحقق والتأكد. والسؤال المهم هنا، لماذا تنتشر الشائعات ولماذا تجد طريقها إلى عقول الناس بسرعة؟ هناك أسباب مستمعنا الكرام كثيرة، من أهمها أن بعض الشائعات تأتي في صورة أخبار مثيرة للاهتمام، فالإنسان بطبيعته يميل إلى معرفة الأمور الجدية وغير المعتادة، والخبر الذي يحمل عنصر المفاجأة والغموض بجذب الانتباه أكثر من الخبر العادي. فعندما تصل رسالة تحمل عنوان مثير أو معلومة مرتبطة بحدث مهم، قد يندفع البعض إلى قراءتها ومشاركتها قبل أن يسأل هل هذا الكلام صحيح أو من أين جاءت هذه المعلومة. وهنا تكمن المشكلة، لأن سرعة النشر أصبحت في بعض الأحيان أهم من دقة المعلومة عند البعض، رغم أن الحقيقة هي أن قيمة الخبر لا تقاس بسرعة وصوله فقط، بل بمدى صحته وموثوقيته. ومن الأسباب الأخرى التي تساعد على انتشار الشائعات تأثير العاطفة، فالإنسان عندما يقرأ خبر يثير الخوف أو القلق أو الغضب، قد يتفاعل معه بشكل سريع وربما يقوم بنشره بدافع التحذير أو التنبيه، لكنه قد لا ينتبه إلى أن نشر معلومة غير مؤكدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية. كما أن التكرار يلعب دورا كبيرا في انتشار الشائعة، فبعض الناس يعتقدون أن الخبر يصبح صحيحا عندما يسمعونه من أكثر من شخص، لكن الحقيقة أن تكرار الخطأ لا يحوله إلى حقيقة، فقد يكون الجميع قد نقلوا المعلومة نفسها من مصدر غير صحيح. بالطبع مستمعين الكرام، لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عاملا مؤثرا في انتشار الشائعات، فهي أتاحت للجميع فرصة التعبير والنشر والوصول إلى عدد كبير من الأشخاص في وقت قصير. وهذه الوسائل في حد ذاتها ليست مشكلة، بل هي أدوات يمكن استخدامها بشكل إيجابي في نشر المعرفة والثقافة والأخبار الصحيحة، لكن المشكلة تظهر عندما يستخدمها البعض دون وعي، فينقلون الأخبار دون تأكد ويشاركون محتوى مجهول المصدر. فاليوم لم يعد دور الإنسان مقتصرا على استقبال الأخبار فقط، بل أصبح مشاركا في صناعة وانتشار المعلومات، فكل شخص يملك حسابا أو هاتفا أصبح قادرا على التأثير في الآخرين، ولهذا فإن مسؤولية الكلمة أصبحت أكبر. ولنتذكر دائما أن خلف كل خبر أشخاص واجهت وجهات قد يتأثرون به، وأن المعلومة التي نشاركها قد تسبب فائدة وقد تسبب ضررا إذا كانت غير صحيحة. قد يعتقد البعض أن إعادة نشر رسالة أو مشاركة خبر أمر بسيط لا يترك أثر، لكن الحقيقة أن بعض الشائعات بدأت من مشاركة صغيرة ثم انتقلت من شخص إلى آخر حتى أصبحت منتشرة بين عدد كبير من الناس. ولهذا فإن أول خطوة في مواجهة الشائعات هي أن نتوقف قليلا قبل النشر، وأن نمنح أنفسنا لحظة للتفكير والسؤال، هل هذا الخبر مؤكد وصحيح؟ هل مصدره واضح؟ هل هناك ما يثبت صحته؟ إن الوعي بخطورة الشائعات لا يعني أن نشك في كل شيء، وإنما يعني أن نكون أكثر حرصا ومسؤولية في التعامل مع المعلومات. فالحقيقة تحتاج إلى بحث وتثبت، أما الشائعة فقط تحتاج فقط إلى شخص ينقلها دون تفكير. ولا ننسى أن الكلمة مسؤولية والمعلومة أمانة، وما ننشره اليوم قد يكون له أثر طويل في حياة الآخرين، فلنجعل من التحقق عادة ومن الصدق منهجا، ولنكن دائما جزءا من نشر الحقيقة لا من نشر الشائعات. نذهب بكم إلى فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نأتي لنكمل حلقة اليوم.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود نتحدث في موضوع اليوم. أول خطوة للتحقق من أي خبر هي أن نتوقف قليلا قبل التفاعل معه. في الكثير من الأخطاء تحدث لأن الإنسان يقرأ المعلومة ويندفع مباشرة إلى مشاركتها دون أن يمنح نفسه فرصة للتفكير والبحث. علينا أن نسأل أنفسنا من نشر هذا الخبر، هل المصدر معروف؟ هل هناك جهة واضحة تقف خلف كل هذه المعلومات؟ أم إنها رسالة مجهولة انتقلت بين الأشخاص دون دليل؟ إن معرفة مصدر الخبر تعد من أهم خطوات التحقق، لأن الأخبار الموثوقة عادة تكون واضحة في مصدرها، بينما تنتشر الكثير من الشائعات عبر حسابات مجهولة أو صفحات لا تقدم معلومات واضحة عن طبيعتها. ومن المهم أيضا أعزائي المستمعين ألا نعتمد على عنوان الخبر فقط، فبعض العناوين تكتب بطريقة تجذب الانتباه وتدفع الناس إلى التفاعل، لكن عند قراءة التفاصيل نجد أن المحتوى مختلف أو أن المعلومات غير مكتملة. لذلك فإن قراءة الخبر كاملا قبل الحكم عليه خطوة أساسية، فالعنوان وحده لا يكفي لمعرفة الحقيقة. كذلك من الخطوات المهمة مقارنة الخبر بأكثر من مصدر، فإذا وصلتنا معلومة مهمة أو خبر غير معتاد فمن الأفضل أن نبحث عنه في مصادر أخرى، لأن الخبر الحقيقي غالبا لا يبقى في مكان واحد بل يكون له أكثر من تأكيد. أما إذا وجدنا أن الخبر موجود فقط في حساب واحد قد يكون مجهول أو منشور واحد بلا دليل، فهذا يدعونا إلى الحذر وعدم التسرع في نشره. ومن الأمور التي تحتاج إلى انتباه كبير الصور ومقاطع الفيديو، ففي زمن التقنية أصبح من السهل استخدام صور قديمة ووضعها مع حدث جديد أو نشر مقطع من مكان معين واستخدام الذكاء الاصطناعي والقول أنه حدث في مكان آخر. ولهذا يجب أن نسأل متى التقطت هذه الصورة وأين، وهل تتوافق التفاصيل الموجودة فيها مع القصة التي يتم تداولها؟ فقد تكشف بعض التفاصيل الصغيرة حقيقة الأمر، مثل طبيعة المكان أو الملابس أو الطقس والأحداث الموجودة في الخلفية. هنا قاعدة مهمة في التعامل مع الأخبار تقول: كلما كان الخبر أكثر إثارة احتجنا إلى مزيد من التحقق. فالخبر الذي يثير الخوف والغضب والدهشة يستحق أن نتعامل معه بحذر أكبر، لأن الشائعات غالبا تعتمد على هذه المشاعر حتى تنتشر بسرعة. كما يجب مستمعي الكرام الانتباه على بعض العبارات التي تستخدم كثيرا في الأخبار غير المؤكدة، مثل مصدر خاص أو خبر عاجل جدا أو انشرها قبل الحذف. فهذه العبارات قد تستخدم أحيانا للضغط على الناس حتى يقوموا بالمشاركة بسرعة قبل التفكير. مستمعي الكرام، التحقق من الأخبار لا يعني أن نكون خبراء في كل المجالات، بل يعني أن نمتلك سلوكا بسيطا ومسؤولا. نتوقف، نسأل، نبحث ثم نقرر. فالدقائق القليلة التي نقضيها في التأكد من صحة معلومة قد تمنع انتشارا خاطئا أو خطأ يصل إلى عدد كبير من الأشخاص. وفي المقابل فإن نشر خبر غير صحيح قد يضعنا في موقف صعب، لأن حذف المنشور بعد انتشاره لا يعني دائما أن أثره اختفى، فبعض المعلومات عندما تنتشر يكون من الصعب السيطرة عليها. إن الإعلام الحقيقي يقوم على الدقة، والإنسان الواعي هو من يجعل نفسه طريقا لعبور الأخبار غير المؤكدة. فلنحرص دائما على أن تكون مشاركتنا إضافة إيجابية، وأن تكون هواتفنا أدوات لنشر المعرفة لا لنشر الأخبار المضللة. فالحقيقة تستحق أن نبحث عنها، والمعلومة دائما ما تستحق أن نتأكد منها قبل أن تصل إلى الآخرين. كذلك مستمعينا، قد يظن البعض أن الشائع مجرد خبر غير صحيح ينتهي أثره بمجرد معرفة الحقيقة، لكن الواقع أن تأثير الشائعات قد يكون أوسع من ذلك بكثير. فالمعلومات الخاطئة عندما تنتشر لا تبقى مجرد كلمات، بل قد يتحول إلى أفكار ومواقف وقرارات يتخذها الناس بناء عليها. فالإنسان عندما يستقبل خبرا معينا فإنه يتفاعل معه وقد يبني عليه رأيا أو موقفا، وإذا كان هذا الخبر غير صحيح فإن النتيجة تكون إن هذا الرأي أو القرار بني على أساس غير صحيح. وهنا تكمن خطورة الشائعة، فهي لا تسرق الحقيقة فقط، بل قد تؤثر في طريقة تفكير الناس ونظرتهم إلى الأحداث من حولهم. ومن أبرز آثار الشائعات على الفرد أنها تسبب القلق والتوتر، فالإنسان بطبيعته يتأثر بالأخبار التي تحمل تهديدا أو غموضا. وعندما يسمع معلومة غير مؤكدة تتعلق بأمر مهم في حياته قد يشعر بالخوف أو عدم الاطمئنان. وقد نجد أن بعض الأشخاص يبدأون في البحث عن مزيد من المعلومات، لكن المشكلة أن كثرة تداول الشائعة قد تجعل الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة، لأن المعلومة الخاطئة تكون قد انتشرت في أماكن كثيرة وأصبحت تحتاج إلى وقت وجهد لتصحيحها. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
في نتذكر في ختام هذه الحلقة نتذكر أن مواجهة الشائعة تبدأ من سلوك بسيط نمارسه جميعا، أن نتوقف قبل النشر وأن نتحقق قبل التصديق وأن نسأل عن مصدر كل معلومة تصل إلينا. ففي عالم تسارع فيه الأخبار لا تكمن المسؤولية في معرفة أكبر عدد من المعلومات فقط، بل في معرفة المعلومات الصحيحة والقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة. فلنجعل من وسائل التواصل مساحة لنشر الوعي والمعرفة، لا طريقة لانتشار الأخبار غير المؤكدة. ولنتذكر دائما أن الكلمة التي نكتبها أو ننقلها قد تصل إلى الكثيرين وقد يكون لها أثر لا نراه. كانت هذه حلقتنا من برنامجكم على الهواء، كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نشكركم على حسن المتابعة ونشكر ضيوفنا الذي كانوا معنا في حلقة اليوم، الأستاذ أحمد الأشول مدير منصة مسند لتحقيق من الأخبار في اليمن، وإياد البريهي مدقق معلومات في منصة حقيقة. نلقاكم في حلقة قادمة، دمتم بخير، في أمان الله.

0: نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة الدكتور شاع زندانية. وزارة المياه تحذر من المخاطر البيئية جرى استهداف ميليشيا الحوثي للسفن في البحر الأحمر. اللجنة الطبية العسكرية تختتم برنامجين طبيين لعلاج الجرحى ودورة تدريبية لأطباء الطوارئ بمأرب. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. صدر الخميس قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شاع زندانية، قضى بتعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة فرح عبد العزيز زوبا وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرا للإدارة المحلية. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. بحث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية لبلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس قيس سعيد بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية تونس التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي قيادة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي وبحضور نواب رئيس الهيئة لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وجهود الهيئة في تعزيز التوافق الوطني وإسناد مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة. تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية وتداعيات التصعيد المستمر من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي المسؤول مع هذه التطورات وحماية سيادة الدولة وتعرية مزاعم الميليشيا الإرهابية. ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف القوى الوطنية وتغليب المصلحة العامة وتعزيز التوافق بما يخدم استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود والاصطفاف لمواجهة التحديات المشتركة. من جانبهم أكد رئيس نواب هيئة التشاور والمصالحة استمرار جهود الهيئة في تعزيز التوافق الوطني ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والعمل على توحيد الرؤى والمواقف بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على ضرورة الرفع الفوري للتقطعات على الخط الدولي في محافظة أبين وإعادة تأمين حركة المسافرين وضمان سلامتهم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة بمحافظ أبين الدكتور مختار الرباش، جرى خلاله مناقشة الأوضاع على الخط الدولي. وأكد المحافظ الرباش جاهزية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في أبين لتنفيذ حملة أمنية وعسكرية مشتركة بالتنسيق مع الجهات المختصة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وإنهاء مظاهر التقطع وفرض هيبة الدولة وتأمين الطريق أمام المواطنين. وأكد الخنبشي أن التنسيق والتكامل بين المحافظات يمثلان ركيزة أساسية لحماية المواطنين وتأمين الطرق الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار حركة النقل بين المحافظات. اختتمت اللجنة الطبية العسكرية بالتعاون مع هيئة مستشفى مأرب العام برنامجين طبيين لعلاج جرح القوات المسلحة ودورة تدريبية لعدد من أطباء الطوارئ في مستشفيات مأرب. وفي كلمته خلال الاختمام أشاد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي بجهود اللجنة الطبية العسكرية في معالجة جرح القوات المسلحة وتأهيل الكوادر الطبية، مثمنا التضحيات العظيمة التي قدمها الجرحى وضحوا بدمائهم في سبيل الجمهورية واستعادة الدولة، مؤكدا حرص الوزارة واهتمامها بتوفير الاحتياجات اللازمة وضمان تقديم الرعاية الطبية التي تليق بتضحياتهم وبطولاتهم. من جانبه أكد رئيس هيئة الإسناد اللوجستية اللواء الركن عبد العزيز الفقيه أن اللجنة الطبية العسكرية تقوم بدور كبير وفقا للإمكانيات المتاحة، مشيدا بدورها المحوري في توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجرح القوات المسلحة. وأوضح نائب رئيس اللجنة الطبية العقيد علي حسين أن اللجنة قامت برنامجين طبيين برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، برنامج جراحة الوجه والكفين أول فكين عفوا والزراعة السنية، والذي أنجز 34 عملية جراحية، فيما استضافت اللجنة طبيبين من المملكة المتحدة لإقامة برنامج الطبيب الزائر جراحة الأطراف العلوية، والذي أجريت فيه 18 عملية جراحية، منها 4 عمليات كبرى ومعقدة في جراحة الأطراف، إضافة إلى معاينة وتقديم الاستشارة لعشرات الجرحى. كما استهدفت الدورة التدريبية 15 طبيبا من أطباء الطوارئ في مستشفيات مأرب. حذرت وزارة المياه والبيئة من المخاطر البيئية الجسيمة التي قد تطال الأحياء البحرية جراء استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على السفن في البحر الأحمر. وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن تصاعد الهجمات البحرية لا يقتصر أثره على تعطيل حركة الملاحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع والطاقة، بل يمتد أيضا إلى زيادة مخاطر التلوث البحري، بما في ذلك احتمالات تسرب الملوثات والمواد الضارة إلى مياه البحر، الأمر الذي ينعكس سلبا على الثورة السمكية والتنوع الحيوي في المنطقة. وأضاف إن البيئة البحرية في البحر الأحمر تعد من أكثر البيئات البحرية حساسية وتتأثر سريعا بأي تلوث أو اضطراب، وأن أي حوادث بحرية واستهداف للسفن قد يهدد الشعاب المرجانية والكائنات البحرية ويؤثر على مصادر رزق الصيادين والمجتمعات الساحلية، فضلا عن انعكاساته على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن حماية الممرات البحرية والبيئة البحرية مسؤولية مشتركة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضدا لوقف جميع إشكالات التصعيد الحوثي والعمل على ضمان سلامة الملاحة الدولية والحفاظ على البحر الأحمر من مخاطر التلوث والكوارث البيئية المحتملة. عقد في محافظة مأرب لقاء موسع للقيادات النسائية والفاعلين المحليين لتعزيز دور القيادات النسائية بالمحافظة في المسار الثاني لعملية السلام في بناء التماسك المجتمعي، نظمته مؤسسة فتيات مأرب ضمن مشروع تعزيز المشاركة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي الممول من منظمة شركاء اليمن. وهدف اللقاء إلى فتح مساحة حوار وتشبيك بين القيادة النسائية والفاعلين المحليين البالغ عددهم 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية. والخروج بمصفوفة تتضمن أولويات النهوض بدور المرأة ومشاركتها في صنع السلام والتماسك المجتمعي بالمحافظة وفقا لتوصيف المشاركين للواقع الحالي وأوراق السياسات والتوصيات التي تعرض في اللقاء. وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي اهتمام الحكومة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مفاصل الدولة من أعلى هرم في صناعة القرار كوزيرات لحقائب وزارية سيادية وفي السلطات المحلية، وتوسيع دورها في المجالات التنموية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب توسيع مشاركتها السياسية. وأشاد بما تحظى به المرأة من اهتمام الدولة ووجودها بفاعلية في كافة وحدات الخدمة العامة وفي الأحزاب السياسية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب دعم وتشجيع كافة المؤسسات التعليمية للفتاة وبرامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات من أجل تمكين المرأة في مأرب بموجب القدرات والمؤهلات التي تحملها في كافة المفاصل الرسمية والحزبية وبالتدرج. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من منتسبات شرطة محافظات حجة وصعدة وريمة، وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. وأكد مدير مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة العميد راشد المراني أن تأهيل الكوادر الأمنية يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مؤسسة أمنية حديثة وقادرة على الاطلاع بمهامها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الدورة استهدفت أعداد وتأهيل عناصر نسائية مؤهلة علميا وعمليا، وحققت نسبة نجاح بلغت 98%. وأوضح أن الشرطة النسائية أصبحت شريكا فاعلا في المنظومة الأمنية بما تطلع به من أدوار نوعية في حماية النساء والأحداث وتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، مؤكدا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل هو الضمان الحقيقي لبناء جهاز أمني احترافي يواكب المتغيرات الأمنية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة الدكتور شائع الزندانية. وزارة المياه تحذر من المخاطر البيئية جراء استهداف ميليشيا الحوثي للسفن في البحر الأحمر. اللجنة الطبية العسكرية تختتم برنامجين طبيين لعلاج الجرحى ودورة تدريبية لأطباء الطوارئ بمأرب. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي صلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجديدي. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله وحفظه.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
7: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. مستمعينا الأحبة، بداية نقول أهلاً ومرحباً بكم إلى جديد لقائنا في واحة المستمع.

ما كسبت القلوب شيء مثل الأخلاق الطيبة واللين في التعامل والبشاشة في المحية والحرارة في السلام واللطف في العبارة. تجد من يجمع تلك الصفات محبوباً أينما حل، مفقوداً إذا غاب، ينشر الألفة والمودة أينما ارتحل، وتجله النفوس تقديراً ومحبةً.

0: شخصيات خالدة.
1: شخصيات خالدة.
0: في حلقة اليوم سنتحدث عن شخصية إبداعية هي الفنانة الممثلة والمطربة أم كلثوم. ولدت المطربة والممثلة الرائعة السيدة أم كلثوم في 31 ديسمبر 1898 في المحافظة المصرية الدقهلية، واسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي. سميت فيما بعد باسم أم كلثوم. كان والدها مؤذنا، وكانت هي وأخوها خالد إبراهيم السيد البلتاجي يحفظان ويغنيان القصائد والموشحات. وعندما أصبحت في سن 11 عاما أصبحت أم كلثوم تغني أمام الجماهير في قريتها، وكان عملها هذا حتى تستطيع عائلتها الحصول على مال إضافي. فيما بعد انتقلت السيدة أم كلثوم كوكبة الشرق إلى القاهرة حيث استقرت فيها وعلى نجمها وصدع، وأصبحت السيدة الغناء العربي بامتياز، وأحبها الوطن العربي وأطرب بغنائها وصوتها الفريد وبأدائها المميز. ولم يكن هناك بيت يخلو من محبي هذه السيدة الرائعة والمميزة التي تركت أثراً وبصمة كبيرة وعميقة في عالم الغناء والطرب العربي. مغنية ومطربة لم تتكرر في التاريخ إلى الآن. في عام 1928 أطلقت السيدة أم كلثوم اسطوانتها والتي تحتوي مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية، والذي حقق أعلى المبيعات وساعد على بزوغ نجمها بقوة في الوسط الفني. من الأغاني التي غنتها السيدة أم كلثوم على بلد المحبوب والديني: يا ريتني كنت النسيم على عين الحجر، غلبت صالح في روحي، على عيني بكت عيني، الأطلال، وغيرها من الأغاني الرائعة. تزوجت السيدة أم كلثوم من أحد الأطباء الذين كانوا قائمين على علاجها، وهو حسن السيد الحفناوي، حيث أنها كانت تعاني من مرض في الغدة الدرقية والذي تسبب بجحوظ في عينيها مما اضطرها لأن ترتدي نظارات سوداء. أصيبت السيدة أم كلثوم بالتهاب في الكلى وسافرت إلى مدينة لندن لتتلقى العلاج هناك. عندما عرف جمهورها بهذا الخبر تقدم الناس للتبرع بالدم من أجلها، وفي يوم 3/2/1975 توفيت السيدة أم كلثوم، وصدم العالم العربي بأجمعه من هذا الخبر، وأقيمت جنازة كبيرة للسيدة كوكبة الشرق، حيث بلغ عدد مشيعي جنازتها أكثر من 4 مليون شخصا. وقد أثرت السيدة أم كلثوم في العالم العربي أجمع، كما قد أثرت أيضا في الأوروبيين.

معالم أثرية. مستمعينا الكرام، هناك الكثير من المعالم السياحية الأكثر زيارة في العالم لعظمتها وروعتها وتفردها. نذكر منها أهرامات الجيزة في مصر، والتي يزورها 3 مليون زائر سنوياً. هذه الأهرامات تعد من أكبر أهرامات مصر، وقد صدرت الأوامر ببنائها من قبل الفرعون خوفو من الأسرة الرابعة من مصر القديمة. وكان المهندس هو هيومونو هو الذي انتهى من بنائها حوالي 2570 قبل الميلاد.

نحن معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، في مقام دعائك لله سبحانه وتعالى لا تستعظم مطلوبك ولا تستبعد غايتك. إنك مؤمن تعلم أن الله قدير على جميع أمورك، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مالك كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. فادعوا الله موقناً

واثقاً بالإجابة. صديق المستمع، كيف تواجه مشكلة عدم معاونة مرؤوسيك معك؟ اجعل لديك ثقة كبيرة بأنك عندما تبدأ في التعاون مع الآخرين في مجال عملك ستفوز بثمان مزايا مدهشة. الأولى أن الآخرين سيتعاونون معك تلقائي كرد فعل لتعاونك، والثانية أنك ستحصل على التعاون حتى من أولئك الذين يسببون المشاكل، أما الثالثة ستحصل على احترام الآخرين وثقتهم، والرابعة أنك ستحصل على الولاء والانتماء المتبادل بينك وبين الآخرين، والنقطة الخامسة أن الآخرين سيعملون معك بجراءة وبراعة وحماس، والسادسة أن الجميع سيعملون معك في إطار فريق ذي روح معنوية مرتفعة له هدف محدد ومشترك، والسابعة أن كل الفريق سيشعر بروح الانتماء والولاء لمكان العمل، الثامنة أنه بتعاونك مع مرؤوسيك سيبذلون كل ما في وسعهم لإنجاز العمل كما ينبغي.

نحن معكم في واحة المستمع. أصدقائنا المستمعين، لا يوجد إنسان يخلو قلبه من حبيب، وإن وجد فاعلموا أنه ليس إنسان. أعظم حب ليس من يبهرنا من اللقاء الأول، بل من يتسلل داخلنا دون أن نشعر، وكأنك فجأة تكتشف أنه هو الهواء الذي تتنفسه. قد يراك البعض تقياً، وقد يراك آخرون مجرماً، وقد يراك آخرون خلوقاً، ولكن أنت أدرى بنفسك. فالسر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك، فلا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة.

وفي واحة المستمع مساحة لمفهوم الذكاء. صديق المستمع، لا توجد منطقة بالمخ تختص بالذكاء، هو حقيقة، وبالتالي فإنه لا نستطيع أن نحكم على درجة ذكاء الفرد باختبار جزء محدد من المخ. كلما استطاع العلماء الوصول إليه لمعرفة درجة ذكاء الفرد هو قياس مقدرته على التكيف مع المواقف الصعبة أو طريقته في حل المشكلات. فكلما زادت هذه المقدرة التي تعتمد أساساً على استخدام العقل، اتصف الإنسان بالذكاء. أما من يشعر في قرارة نفسه بانخفاض درجة ذكائه، فإنه غالباً لا يجيد استخدام عقله بطريقة صحيحة. الطالب الفاشل في دراسته لم يخلق أبداً فاشلاً، فهو يتمتع كغيره من الطلاب بالقدرة على التعلم والنجاح. ولو حاولنا الكشف عن أسباب هذا الفشل، فسنجده نفسياً يرجع إلى عهد الطفولة. لذا فإنه ليس غريباً أن نجد طالباً يجيد كل المواد الدراسية باستثناء مادة واحدة مثل اللغة الإنجليزية، بسبب كراهيته لمدرس هذه المادة، وليس ضعف مقدرته على تعلمها.

0: خواطر
1: خواطر
0: ما أعجب الأشياء التي تفكر فيها في تلك المساحة بين الحياة والفناء. الأمل في داخلي لا زال ينبض بالحياة حتى يذلل كل المصاعب. أحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاب الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. في الإيمان حياة وفي الإيمان نجاة. يفتح صندوقي القديم قلبه لمزيد من دفق حياة تتحول في كل لحظة إلى ماض لن يعود.

0: كلمات ومعاني. تعلمت من الحياة ألا أتعب نفسي في شرح وجهة نظري لشخص ليس له استعداد نفسي لفهمها. إن الحياة إن هي إلا تعاقب مستمر بين حالتي التوتر في الكائن الحي. نحن شعب دفعه الحرمان إلى اختزال الحياة وتجرع كأس العبر دفعة واحدة. كل جماليات الحياة حولك لا تساوي شيئاً ما لم تكن نظرتك لها جميلة. لا حياة للمرء من غير قلب يحن ويفرح ويحس. الحياة دوماً تمنحك فرصاً رائعة للسخرية من أعدائك إن استطعت الخروج حياً من بين أيديهم. قبل الوداع رشة عطر. وداعاً يا صديق العمر، وداعاً أيها الدفتر، وداعاً يا صديق العمر، يا مصباحي الأخضر، ويا صدراً بكيت عليه أعواماً ولم يضجر، ويا رفضي ويا سخطي ويا رعدي ويا برقي ويا ألماً تحول في يدي خنجر، تركتك في أمان الله يا جرح الذي أزهر، فإن سرقوك من درجي فلن يجدوا سوى امرأة مبعثرة على دفتر. فإن سرقوك من درجي فلن يجدوا سوى امرأة مبعثرة على دفتر. أصدقائنا المستمعين، إلى هنا ونصل إلى نهاية مطاف هذه الحلقة من واحد المستمع. لكم منا أطيب التحايا وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحد المستمع. واحد المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معاً نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
7: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
8: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
9: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
10: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
11: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ،
12: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
13: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
12: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
14: قتلوا النساء والأطفال،
15: خطفوا الشيوخ والشباب،
16: الجيش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
14: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم. السلام عليكم. منذ دخول الميليشيا العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر عام 2014 وهي تمارس أبشع الجرائم في حق الإنسان اليمني، في برنامج الإماميون الجدد نرصد ونستعرض انتهاكات مارستها ولا زالت تمارسها ميليشيا الحوثي الإمامية التي انقلبت على الدولة وأحالت حياة اليمنيين إلى خراب بفعل أفكار ومشاريع دخيلة استوردتها من نظام إيران وحاولت فرضها على الناس بقوة السلاح الذي نهبت. بعد قيامها باقتحام المدن والمعسكرات، فرضت ميليشيا الحوثي الإمامية الانقلابية السيطرة على كافة مؤسسات الدولة وأحالتها إلى سكنات للسرقة والنهب، واستخدمت كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود استخدمته في ترويعهم وسرقة حياتهم وممتلكاتهم الخاصة. انتهاكات بالجملة تعرضت لها كافة الفئات، أطفال ونساء، شيوخ وشباب، إعلاميون وحقوقيون، حزبيون ومستقلون. الكل في هذا البلد تعرض لشكل واحد على الأقل من أشكال المظالم المتعددة: اقتحام للمنازل والمؤسسات، اختطاف وتعذيب، تهجير وتدمير، تفجير للمساكن ودور العبادة، وسرقة للممتلكات، والكثير الكثير من الانتهاكات التي رصدتها منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية. تحمل الميليشيا الانقلابية الإمامية في أدبياتها الثأر على اليمنيين بعد أن تخلصوا من حكم الأئمة في واحدة من أعظم ملاحم الثورات. إنها ثورة قادها عظماء أحرار أسقطوا نظاماً كهنوتياً قاتماً وأشعلوا بثورتهم نور الكرامة والحرية وحقوق الإنسان. إنها ثورة كل اليمنيين ضد الإمامية البائدة العنصرية والسللية. إنها ثورة 26 من سبتمبر المجيدة عام 1962.

0: ولأن ذاكرة الشعب ووعيه ينبغي أن يظل متيقظين وحيين، يجب أن يبقى اليمنيون شاهدون على آثار وهول ما حدث كأنه حاضر الآن، والإبقاء على تلك الشواهد هو بمثابة تحذير شاخص ودائم للشعب اليمني من تكرار أو القبول بأمثال تلك الجرائر والفدائح. إنها ذاكرة المباني والشوارع والمدن والجراح التي لا زالت تسيل دماؤها على أجساد المصابين. قراءة التاريخ وتوثيق المآسي التي يرتكبها الإماميون الجدد والاستفادة من الدروس التاريخية ليس ترفا ولا نافلة، بل هو تحصين للأجيال وللأوطان من تدوير مآسيها وإعادة إنتاجها، ووقاية لها من مكر التاريخ حتى لا يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى. وكما أن مرض فقد الذاكرة يصيب أفرادا من الناس في مرحلة الشيخوخة، فهو أيضا يصيب الأمم والشعوب في حال أهملت تاريخها ولم تتعظ به. فبحسب المفكر المغاربي محمد عابد الجابري، فإن الأمم حين تنسى ماضيها ولا تستفيد منه، يوشك هذا التاريخ أن يستيقظ يوما ويطلق عليها رصاصة. لقد استيقظ تاريخ أمتنا اليمنية اليوم فجأة، لا محاولا أن يطلق عليها رصاصة فحسب، بل أن يطلق مدافع وهونات ويزرع ألغاما ويحاصر مدنا ويحتل العاصمة، وليغير مناهج التعليم محاولا التأصيل لعقيدته العنصرية وللحكم السلالي الكهنوتي، وهو ما يفعله الإماميون الجدد غبار التاريخ الخارجون من بعض كهوفه. كل هذا يحدث بعد مرور 55 عاما من ثورة أيلول المجيدة. إن جزءا من الضريبة الفادحة التي يدفعها اليمنيون اليوم على امتداد الأرض اليمنية سببه قصور وعينا التاريخي وضعف احتفائنا بتأويل أحداثه ومآثر أبطاله وإحياء القيم التي ناضلوا لأجلها وبما يخدم حاضرنا ويستشرف مستقبلنا الذي نحلم به. لا غرابة إذن أن هذه الجماعة تحاول تهميش تاريخ اليمنيين وتشويه رموز ثوراته العظيمة مثل ثورة 26 من سبتمبر، وتحاول أيضا طمس شواهد رموزه ومناضليه. ولا يخفى علينا أن من أوائل القرارات التي اتخذها الحوثيون بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء تغيير اسم شارع الزبيري. لقد كان الشهيد محمد محمود الزبيري من أوائل من فطنوا لخطر هؤلاء الإماميين السلاليين الذين يريدون أن يستأثروا بالحكم وأن يتركوا البقية من الشعب عبيدا وخداما لهم.
1: لماذا كرهنا بيت حميد الدين؟ ما كرهناهم لأنهم يلبسون ملابس معينة، ولا كرهناهم لأن أسمائهم أسويس فلان وفلان، ولا كرهناهم لطولهم أو عرضهم، ولا كرهناهم لأننا نريد أن نظلمهم أبدا. كرهناهم لأنهم يريدون أن يملكوا ركابنا كلنا. هي عائلة واحدة في اليمن، عائلة واحدة تريد تملك ركابنا كلنا؟ هل إحنا عبيد؟ خلقنا الله عبيد أو خلقنا أحرار؟ الله خلقنا أحرار، إحنا رفضنا أن نكون عبيدا لهم. لا فرق بيننا وبينهم أبدا، ولا بيننا وبين أحد. هذه هي معنى الجمهورية.
0: في اللحظات التي كان يقتحم فيها الحوثيون مؤسسات الدولة، في لحظة انتشاء صنعتها خيانة من بعض أفراد الواجب الوطني والدستوري في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما، وانتهازية بعض مكونات الطبقة السياسية ومؤامرات الخارج، في تلك اللحظات كانت يد سكان صنعاء على قلوبهم من إمكانية تكرار أحداث العام 1948، عندما اقتحم الإمام أحمد صنعاء واستباحها لعساكره وللقبائل التي نصرته في مواجهة الدستوريين الذين حاولوا تغيير نظام الحكم وانتشال اليمن من ظلاميته وتخلفه. لقد نفذ الإماميون الجدد هذه المرة بزعامة الإمامي الجديد عبد الملك الحوثي المحمل بخرافات وأوهام الأفكار الاثنى عشرية التي درسها في قم الإيرانية، لقد نفذ مع جماعته السلالية مهمة نهب صنعاء ومؤسسات الدولة بطريقة مختلفة، جاء النهب بوقاحة لم ترى الإنسانية لها مثيلا، فلم يكتفوا باقتحام المنازل ونهبها، ولكن كانت عناصرهم المسلحة المهترئة المتسخة الثياب تتجمع في غرف النوم وأسرتها الفاخرة كأكوام من القاذورات النتنة، ولم يتحرجوا في الكشف عن أدق التفاصيل العائلية الشخصية، وهو مس جريء بكل قيم النخوة والرجولة والشرف. لقد كان نهبا محملا بكل أشكال البذاءة والدناءة والانحطاط الأخلاقي، وشكلا سيئا من أشكال تصفية الحسابات التي في الحقيقة تؤسس لدورة جديدة من الثارات وتصفية الحسابات توجد اليوم في أحياء صنعاء الراقية وعشرات القصور والفلل التي تم الاستيلاء عليها بشكل سري أو معلن من قبل عناصر محسوبة على الحوثيين، لأن أصحابها تركوها في لحظة الاضطراب الأمني نجاة بأرواحهم، علما بأن بعضهم ليس له علاقة بالسياسة وليس طرفا. لقد نفذ الإماميون الجدد القدر نفسه من النهب والسلب والسطو على ممتلكات الغير بدوافع واهية، وتبرهن أيضا على أن الانقلابيين يديرون الخراب بذات القطعان البشرية السائمة المتخلفة المتأهبة للحرب بدافع النهب والسلب، والتي هي في الحقيقة حصاد 3 عقود من سياسة التجهيل التي مارسها النظام السابق وتحالف الإماميين الجدد مع سكان النطاق القبلي المحيط بصنعاء. أما النسق الآخر من أنساق النهب فيتمثل في تحويل مقدرات الناس وأموالهم العامة إلى بضاعة تباع في السوق السوداء التي يشرف عليها مشرفو الميليشيا وقادتها، فما كان يحصل عليه الناس من مواد أساسية بأسعار ثابتة ومعقولة أصبحت سلعا نادرة ومرتفعة الثمن، ولا يستطيع أن يحصل عليها إلا من يمتلكون الكثير من المال أو المحظوظون والمقربون. كل شيء أصبح رهن السوق السوداء الموازية التي تحولت إلى أهم مصادر دعم مشروع الميليشيا وسعيها الحثيث للسيطرة على الدولة ولتمويل حربها المجنونة على اليمنيين. نسق ليس الأخير من أنساق النهب يتمثل في السطو على المرتبات، وها هم مئات آلاف الموظفين أمام حالة جديدة لم يعهدوها من قبل، فلم يعد بوسعهم الحصول على مرتباتهم الشهرية. ترى ماذا بقي في اليمن لينهبه هؤلاء؟ وكما أن الإماميين الجدد يقتلون اليمنيين ويفجرون منازلهم ويسرقون ممتلكاتهم ومرتباتهم، فإنهم أيضا يسابقون الزمن لتغيير الهوية الثقافية للمجتمع اليمني. السلاليون يعملون بأقصى طاقاتهم من أجل تحويل المجتمع اليمني إلى مزرعة إمامية خلال سنوات. هناك برنامج مدروس ينفذ بشكل منظم في مناطق سيطرتهم، وتحديدا عند قبائل شمال الشمال. ما الذي يفعله الحوثيون الآن؟ ما الذي يفعلونه باليمن؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه مع الباحث اليمني عصام القيسي.
2: العصابة الإمامية تدرك أن هذه الفرصة لن تواتيها مرة أخرى، فاليمنيون أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة مربع الاستعباد والذل الذي فرض عليهم طوال عقود، إن لم نقل طوال قرون. ولأن العصابة الإمامية تدرك أن سيطرتها على البلد كانت فلتة من فلتات الدهر بسبب انقسام اليمنيين على أنفسهم، لأنها تدرك ذلك فهي تعمل بكل طاقتها على استغلال فترة سيطرتها في إحداث تغيير لبنية الثقافة اليمنية بهدف تحويل المجتمع اليمني كما قلنا إلى مزرعة إمامية تفقس لهم عبيدا وجنودا يحرسون مشروعهم السلالي البغيض. مظاهر عملية المسخ التي يقوم بها السلاليون الإماميون للشخصية اليمنية لم تعد خافية على أحد، فالجميع يراقب هذه العملية البشعة ليل نهار. وهناك كما قلنا برنامج شامل يتم تنفيذه الآن. ضمن عناصر هذا البرنامج تأتي خطابات عبد الملك الحوثي الدورية ثابتة في مناسبات مذهبية ومناسبات دينية ومناسبات وطنية والمناسبات القومية المختلفة، بحيث لا يكاد يمر شهر بدون أن يكون هناك مناسبة لإلقاء خطاب، إذا لم يكن هناك مولد نبوي ولا هجرة نبوية ولا رمضان فأكيد هناك يوم عاشوراء ويوم الغدير ويوم القدس ويوم استشهاد زيد بن علي ويوم يوم الإمام الهادي ويوم 21 سبتمبر وذكرى العدوان وغيرها من المناسبات التي توظف لبث السموم الإمامية في الوعي اليمني، في وعي المجتمع اليمني المغلوب على أمره. ومن آليات برنامج تلويث الوعي اليمني بالمفاهيم الإمامية هناك أيضا الخطاب الإذاعي اليومي، وهناك اللافتات المنتشرة في مختلف شوارع العاصمة، لافتات إعلانية ومساحات إعلانية تشغل بالكامل للدعاية الإمامية، وهناك خطب الجمعة الأسبوعية، وهناك النشاطات الاجتماعية النسوية تحديدا، نسوية ورجالية مختلفة في المكايل، في الأعراس، مناسبات الموت، حتى الموت ما عاد بيتركوش، وفي اللا مناسبات. المهم أنهم لا يفوتون أي فرصة لغرس بيوضهم هنا وهناك، مثل الحشرات الضارة بطريقة تذكر بنشاط الصهيونية العالمية في بدايتها. الحقيقة هذا نشاط صهيوني بامتياز، وليس هناك جماعة تنافس الحركة الصهيونية اليوم في تدبيرها ومكرها غير الحركة الإمامية بفرعيها الجعفري والهادوي. وهذا يذكرنا بكتاب ألف في ثمانينيات القرن الماضي كان عنوانه بروتوكولات حكماء قم. الكاتب تصور أنه لا فرق بين المشروع الإمامي الإيراني والمشروع الصهيوني، وكل واحد عنده بروتوكولاته، بروتوكولات حكماء صهيون في مقابل بروتوكولات حكماء قم. هذا طبعا إلى جانب محاولات التغيير الديمغرافي التي تعمل عليها الميليشيا الإمامية ليل نهار، اقتداء بما يفعله الطائفيون في سوريا ولبنان والعراق، تغيير ديمغرافي كامل شامل داخل العراق وسوريا، إعادة إحلال، طرد سكان سنة من مواقعهم وإثنيات أخرى، وإحلال طائفية شيعية في محلهم. بدأت محاولات التغيير الديمغرافي بتهجير أبناء دماج عندنا في اليمن، تهجير أبناء دماج وتهجير اليهود، وهي عملية مستمرة بطرق مختلفة للسيطرة على العاصمة صنعاء، العاصمة صنعاء وضواحيها، وتحديدا قبائل شمال الشمال. هناك عمليات للسيطرة على هذه القبائل، هناك عمليات شراء واسعة لأراضي وعقارات في حزام صنعاء بهدف تحويلها إلى كنتونات إمامية طائفية تحرس بيضة الإمامة داخل العاصمة صنعاء. كل هذا يجري الآن كما قلت، وراءهم تخطيط مدروس، ووراء مستشارين أجانب إيرانيين ولبنانيين، ولديهم من المكر ما يكفي. هم أصحاب خبرة وأصحاب تجربة في المكر لا تختلف عن تجربة الصهاينة. صنعاء في خطر، الجمهورية في خطر، الوعي اليمني في خطر، والوعي الجمهوري في خطر، وهذه مسؤولية ينبغي أن تتفتح لها الأذهان في الداخل والخارج.
0: إذا استمر الحال على ما هو عليه لا قدر الله من تلويث للعقل اليمني بفيروسات الإمامة، فسنصحو بعد عقد واحد على الأكثر، ولدينا مجتمع مختلف عن الذي عرفناه طوال 5 عقود من الثورة اليمنية، مجتمع يصلح للجحيم ولا يصلح للحياة الدنيا، مجتمع يمكن أن نتخيل صورته بوضوح من الآن. مستمعين الكرام، انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران جرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه مرتكبو تلك الانتهاكات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. هذا ما تؤكد عليه وزارة حقوق الإنسان اليمنية، والذي تؤكد عليه أيضا كافة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. في كل حلقة من حلقات برنامج الإماميون الجدد سنستعرض الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية الانقلابية الإمامية بحق أبناء الشعب اليمني على كافة المستويات الإنسانية والاقتصادية والإعلامية والثقافية وكافة الجوانب المختلفة، لننقل لكم أهم التقارير الدولية والمحلية التي قدمتها منظمة حقوق الإنسان بشأن هذه الجرائم، ونستعرض أبرز الشهادات التي ظهرت على العلن من أناس تعرضوا لبطش هذه الميليشيات وتنكيلها، ثم استطاعوا أن يفروا منها ويتحدثون عما لاقوه في سجونها الظلامية.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مرحبا بكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مأرب في أسبوع، والبداية بالعناوين. اللواء حميد يؤكد أن الأجهزة الأمنية في مأرب في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. الوكيل مفتاح يدشن توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا لذوي الإعاقة بدعم تركي، ويبحث مع الوكالة التركية للتعاون توسيع التدخلات الإنسانية بالمحافظة. الوكيل الباكر يدشن عددا من الدورات التدريبية. افتتاح مقر فرع صندوق صيانة الطرق والجسور في مأرب. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد أن الأجهزة الأمنية في المحافظة في أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وعلى أتم الاستعداد للتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار من قبل خلايا ميليشيات الحوثي الإرهابية والجماعات المتحالفة معها. جاء ذلك خلال لقائه جولته التفقدية إلى حواجز التفتيش الأمنية والدوريات الأمنية المتحركة في عدد من مدن المحافظة للإطلاع على مستوى الجاهزية والاستعداد واليقظة. وجدد اللواء حميد التأكيد أن شرطة مأرب وأجهزتها الأمنية في أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وأنها على أهبة الاستعداد لحماية الأمن والاستقرار بالتنسيق العالي مع مختلف الألوية والوحدات العسكرية. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع منسق برنامج اليمن في الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا زبير ياكار يلماز الذي يزور المحافظة حاليا سبل توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية والإغاثية بالمحافظة، بما يساند

المحلية في مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. واستعرض اللقاء الذي حضره رئيس منتدى الإغاثة والبناء الشريك الوطني للبرنامج الدكتور كمال القدمي الأوضاع الإنسانية في المحافظة التي تستضيف أكثر من 62% من النازحين في اليمن، إلى جانب أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة، وما تزال تستقبل نازحين ومهاجرين بشكل مستمر، وما يفرضه ذلك من تحديات على السلطة المحلية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والإغاثة التنموية. في سياق ذلك، دشن الوكيل مفتاح مشروع توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا للأشخاص ذوي الإعاقة مقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا عبر منتدى الإغاثة والبناء CRB. وخلال التدشين أشاد الوكيل مفتاح بهذه المبادرة التي تقدمها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية باعتبارهم من الفئات الأشد ضعفا واحتياجا. وثمن الوكيل مفتاح الدعم الإنساني الذي تقدمه الجمهورية التركية وأثره في التخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف في ظل الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة التي تمثل تحديا أمام السلطة المحلية وإمكاناتها. دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري بمحافظة مأرب دورة تدريبية 40 متدربا ومتدربة من منتسبي فرع مصلحة الضرائب المحافظة حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي. تنظمها الإدارة العامة لتنمية البحوث الإدارية والتدريب بديوان المحافظة على مدى أسبوع، بالشراكة مع مكتب مصلحة الضرائب، وذلك في إطار مشروع مهرجان مأرب لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. كما دشن الوكيل الباكري برنامج تدريبي ل 35 إدارة مدرسية في مجال مهارات القيادة المدرسية الحديثة الذي تنفذه على مدى أسبوعين. الإدارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية والتدريب ديوان المحافظة بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم، وذلك ضمن مشروع تمكين لبناء قدرات موظفي المكاتب التنفيذية. إلى ذلك، دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب برنامجا تدريبيا للعاملين في مجال حماية الطفل حول دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لحماية الطفل وإجراءات الإحالة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال للأعوام 2026-2029. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج الذي يستمر 8 أيام ضمن مشروع يستهدف عددا من المحافظات المحررة تشمل عدن ولحج وأبين والضالع ومأرب والحديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة وشركائها لتعزيز منظومة حماية الطفل ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، حيث يستهدف في مأرب 32 مشاركا من الأخصائيين الاجتماعيين لتمكينهم من الإلمام بمحاور الدليل الرئيسية. افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري ومعه وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد الله القبيسي بمدينة مأرب مقر فرع صندوق صيانة الطرق والجسور، وذلك بعد استكمال الجوانب القانونية والفنية والتجهيزية لإنشائه. وخلال الافتتاح، طاف الوكيلان بمكاتب الفرع واستمع إلى شرح من مدير عام فرع الصندوق بالمحافظة المهندس عدنان الولس حول مهام الفرع وخططه المستقبلية وبرامج العمل المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة لخدمة التنمية في قطاع الطرق والجسور بما يواكب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المحافظة وضبط أوزان الحمولات على الخطوط الاستراتيجية الرئيسة الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة والمنفذ الحدودي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بما يسهم في استدامة شبكة الطرق وصيانتها. وأكد أن افتتاح الفرع يمثل خطوة مهمة نحو إنصاف محافظة مأرب في الحصول على نصيبها من التمويلات الحكومية المخصصة لقطاع الطرق وصيانتها والتي حرمت منها خلال العقود الماضية. أكد رئيس اللجنة الفرعية للمراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مأرب الدكتور علي الرمال أن تركيز البرامج والأنشطة المنفذة في المراكز والمخيمات الصيفية على تعزيز الهوية الوطنية لدى النشء والشباب وغرس قيم ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وترسيخ الولاء الوطني والانتماء للجمهورية،
إلى جانب نشر المبادئ الدينية السامحة القائمة على الوسطية والاعتدال، أحدث أثراً ملموساً وعميقاً في بناء شخصية النشي والشباب وتحصينهم من مخاطر التعبئة الطائفية والمفاهيم الدينية المتطرفة والمنحرفة التي تروج لها ميليشيات الحوثي الإرهابية والجماعات المتطرفة المتحالفة معها. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأري بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من منتسبات شرطة محافظات حجة وصعدة وريمة، وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. وأكد مدير مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة العميد راشد المراني أن تأهيل الكوادر الأمنية يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مؤسسة أمنية حديثة وقادرة على الاطلاع بمهامها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الدورة استهدفت إعداد وتأهيل عناصر نسائية مؤهلة علميا وعمليا وحققت نسبة نجاح بلغ 98%. وأوضح أن الشرطة النسائية أصبحت شريكا فاعلا في المنظومة الأمنية بما تطلع به من أدوار نوعية في حماية النساء والأحداث وتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، مؤكدا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل هو الضامن الحقيقي لبناء جهاز أمني احترافي يواكب المتغيرات الأمنية. عقد في محافظة مأرب لقاء موسع للقيادة النسائية والفاعلين المحليين لتعزيز دور القيادة النسائية بالمحافظة في المسار الثاني لعملية السلام في بناء التماسك المجتمعي نظمته مؤسسة فتيات مأرب ضمن مشروع تعزيز المشاركة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي الممول من منظمة شركاء اليمن. وهدف اللقاء إلى فتح مساحة حوار وتشبيك بين القيادات النسائية والفاعلين المحليين البالغ عددهم 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية، والخروج بمصفوفة تتضمن أولويات النهوض بدور المرأة ومشاركتها في صنع السلام والتماسك المجتمعي بالمحافظة وفقا لتوصيف المشاركين للواقع الحالي وأوراق السياسات والتوصيات التي تعرض في اللقاء. وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي اهتمام الحكومة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مفاصل الدولة من أعلى هرم في صناعة القرار كوزيرات لحقائب وزارية سيادية وفي السلطات المحلية، وتوسيع دورها في المجالات التنموية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب توسيع مشاركتها السياسية. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية برنامجكم معرفة أسبوع، نعود لنذكر بالعناوين. اللواء حميد يؤكد أن الأجهزة الأمنية في معرفة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. الوكيل مفتاح يدشن توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا لذوي الإعاقة بدعم تركي، ويبحث مع الوكالة التركية للتعاون توسيع التدخلات الإنسانية بالمحافظة. الوكيل الباكري يدشن عددا من الدورات التدريبية وافتتاح مقر فرع صندوق صيانة الطرق والجسور في معرب. ختام البرنامج، تقبلوا تحياتي، كنت معكم من التقديم أنا محمد عقيل، ومن الإعداد علي الصلاحي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي. نلتقيكم في برنامج على الهواء 8 مساء، كونوا معنا في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على الهواء على الهواء على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج على الهواء، ونفتح اليوم موضوع يلامس حياتنا اليومية بشكل مباشر وأصبح حاضر مع سرعة انتشار الأخبار وتعدد مصادر المعلومات. في كل يوم تصل إلينا أخبار ورسائل وصور ومقاطع مختلفة، بعضها يحمل الحقيقة وبعضها قد يكون غير دقيقة ومجرد شائعة انتقلت بين الناس دون تحقق. فهل كل ما يصل إلينا يستحق أن نصدقه؟ وهل كل ما نقرأه أو نشاهده يستحق أن نشاركه مع الآخرين؟ من هنا تأتي أهمية الوعي والتأكد قبل النشر، لأن المعلومة مسؤولية والكلمة أمانة، وقد يكون لخبر واحد غير صحيح أثر كبير على الأفراد والمجتمعات. في هذه الحلقة سنتحدث عن الشائعات وكيفية التحقق من الأخبار قبل نشرها، ونتعرف على أسباب انتشارها وأثارها والطرق التي تساعدنا على الوصول إلى المعلومات الصحيحة. في حلقة اليوم سيكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد الأشول، مدير منصة مسند للتحقيق من الأخبار في اليمن، وكذلك الأستاذ إياد البريهي، مدقق معلومات منصة حقيقة. نذهب بكم الآن مستمعين الكرام إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. نستضيف الآن الأستاذ الصحفي أحمد الأشول، مدير منصة مسند للتحقيق من الأخبار في اليمن. السلام عليكم.
1: مرحبا عليكم السلام.
0: حياك الله أستاذ أحمد.
1: يا مرحبا فيكم، ونتشرف بالظهور مع إذاعة مأرب.
0: حياك لنا الشرف بحضورك ومشاركتك معنا في هذا الحوار إن شاء الله.
1: الله يحييك.
0: حياك. بداية أستاذ أحمد، نود أن نعرف منك مفهوم الشائعة من وجهة النظر الإعلامية، وكيف نميز بينها وبين الخبر الذي يعتمد على المعلومات الموثوقة والمصادر المعتمدة؟
1: طبعا شائعة أولا وأخيرا هي أصلا معلومة قد تأتيك، يعني قد تأتي المتلقي بشكل عام، هي غير مؤكدة وتنتشر بين الناس يعني دون وجود أي دليل موثوق يعني يثبت صحتها. طبعا معظم الشائعات قد يكون صحيحا أو قد يكون كاذبا أو يحتوي على جزء معين من الحقيقة ويتم تغيير سياقها بشيء معين. أما الخبر الموثوق فهو معلومة تستند إلى مصادر معروفة وموثوقة، وكذلك أيضا يمكن للقارئ أو المتابع أنه يستطيع التحقق منها بشكل أكبر. غالبا للأسف الشديد يعني معظم الذي ما يعني ما هو موجود في فضاءنا اليمني هي عبارة عن شائعات، وهذا للأسف الشديد من يعني من النقاط الذي يعني للأسف أنه بيواجهها يعني المتابع اليمني
0: المتلقي. جميل.
1: نعم.
0: طيب أستاذ أحمد، مع التطور الكبير في وسائل التواصل كما نعلم، أصبحت الأخبار تنقل بسرعة كبيرة جدا، وأصبح الجمهور شريك في تداول المعلومات. يعني بعض الإخوان يشوفهم يشوف منشور في منصة أو في موقع أو في حساب قد يكون حتى وهمي على فيسبوك، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، يقوم بنشرها وضعها حالة إيش تتكلم عن هذا؟
1: شوف، هو دائما أصلا أبرز يعني مثلا للأسف الشديد أنه حتى على مستوى المواقع الإخبارية وهذه الأشياء أصبحت الآن تأخذ يعني تأخذ المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا للأسف الشديد دون تحقق مثلا من صحة نشرها. يعني غالبا هو معروف أنه في تدقيق المعلومات أو في يعني أو في من يعني سواء للمواقع الإخبارية أو المنصات الدولية أو بشكل عام أنه في حاجة اسمها تسمى تدقيق ما قبل النشر وتدقيق ما بعد النشر. من المفترض أنه هذه المنصات أو هذه الحسابات بشكل عام أنه لما يشوف شيء معين يروح يتحقق منه يعني بشكل أكبر، أو يسأل عنه ويستفسر، ثانيا يتأكد أيضا من سلامة النص، هل في أحداث واقعية لهذا الموضوع أو لا. يعني للأسف الشديد أنه كثير جدا من المواقع الأخبارية يعني وسائل الإعلام للأسف الشديد يعني بتقع في هذا الفخ، وفخ المعلومة المغلفة تسمى، وهي طبعا فخ يعني يأتيه مثلا يعطيك بشكل يعني صياغة شبه منتظمة ويعني وقليلة نوعا ما يعني مخذبة نوعا ما. يعني للأسف الشديد أنه هم يحاولوا يشوفوا السبق للمعلومة، وهذا أكبر كارثة تقع في المواقع الأخبارية، وأيضا أصحاب اللايكات وأصحاب هم يعني يجمع يعني بشكل عام يعني يحاولوا نحصل على مشاهدات أو أكثر أنه يسابق الترند. فهذا للأسف الشديد هي بتخلي حتى المصدر الصحفي أو الجهة الناشرة تكون أقل ثقة للمتابع.
0: جميل. يعني هل نقدر نقول أنه سرعة تداول المعلومات اليوم هي الذي ساهمت في زيادة انتشارها؟ لأنه الآن أهم شيء كثير من المواقع الذي نعرفها أهم شيء يكون لديه سبق في النشر، يعني يقول أنا أول واحد نشرته. هل هذا هو جزء من انتشار المعلومة الخاطئة أو الشائعة؟
1: نعم نعم، بشكل كبير جدا. وهذا مثل ما قلت لك سابقا أنه دائما أصلا أنه يحاول أنه يكون السباق للمعلومة دون تحقق منها، وهذه يعني انتشار معلومة وسائل التواصل الاجتماعي أصلا جعلت أنه المواقع الأخبارية هذه يعني توصل للمعلومة بشكل أسرع. للأسف الشديد ما بيحطوها على موضوع التحقق أو مختبر التحقق، مباشرة يعني ينشروا دون يتحققوا. حتى للأسف الشديد بعض المواقع استغنت عن بعض يعني المراسلين تبعها في هذه المناطق من أجل يعني أنه يوصل يعني أنه يوصل للمعلومة. وللأسف الشديد أنه ما بيجاش راجع المراسل تبعها على أنه هل هذه المعلومة حقيقية حدثت عندكم أو لا، مباشرة يقوم بالنشر، فيجي إما أنه سياق مشتدى أو يعني ليس مثلا يعني المعلومة مكتملة، أو قد تكون خاطئة بشكل كلي.
0: طيب أستاذ، في العمل الصحفي تعد الدقة والتحقق من أهم المبادئ التي يقوم عليها نقل الأخبار، لأن أي خطأ في المعلومة قد يؤثر على ثقة الجمهور. ما الخطوات التي يتبعها الصحفي المحترف للتأكد من صحة الخبر قبل نشره.
1: هو غالبا إذا كان على محتوى يعني هو في حاجة تسمى تدقيق ما قبل النشر، وهذه يعني على مستوى أنه تدرس في حتى في الجامعة. هو أنا كصحفي قبل أن يعني قبل أن أقوم بأنشر، أولا أتأكد من سلامة المصادر، هل المصادر المذكورة في الخبر حقيقية، هل تستند إلى مصادر، إلى جهات معنية، إلى جهات رسمية، إلى جهة معينة. مهم جدا وجود المصادر في أي خبر. أنا يعني كصحفي مهم جدا أن أنا قبل أن أقوم بأي عملية نشر أتحقق من المصادر ذاتها، يعني مش مجرد أن أنا أشوف خبر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا منذ أيام وصل يعني قبل يومين تقريبا وصلنا خبر على أنه نجاح المفاوضات في في في مسقط. يعني الخبر كانت صياغته يعني مناسبة، ولكن إجمالا لا توجد مصادر.
0: صحيح كذلك.
1: للأسف الشديد أنه الآن معظم يعني حتى المنصات الأخبارية لا تتبع المهنية الكاملة، لأنه يعني ما بكرش المصدر، يقول لك مصدر خاص. من هذا المصدر الخاص؟ من هو؟ من أتبع؟ وللأسف الشديد أنه كثير جدا من الأخبار روج لها على أنها حقيقية تحت بند مصدر خاص. فمهم جدا أنه الصحفي أنه يتأكد من سلامة كل معلومة في الخبر، من سلامتها يتحقق يتواصل، إذا كان حتى على موضوع صورة ينشرها في موقع التواصل الاجتماعي يستخدم أدوات البحث العكسي، يعني أدوات فحص الصور يعني المتعددة، استخدام يعني أدوات معينة. هذه تساهم أنت كصحفي في الوصول إلى المعلومة أولا، ثم ذلك التحقق منها قبل عملية نشرها.
0: ممتاز جدا أستاذ أحمد. أحيانا تنشر صور أو مقاطع فيديو مرتبطة بأحداث معينة. أخيرا شفتنا طبعا قبل الأيام الماضية شفنا مقاطع نشرت عادة 2021، لكنها قد تكون قديمة كما تحدثنا أو من مكان مختلف عن الحدث الحقيقي. كيف يمكن للصحفي والمواطن العادي التأكد من صحة الصور ومقاطع الفيديو قبل تداولها كونك مدير منصة مسند لتحقيق الأخبار؟
1: احنا غالبا احنا سنتبع معايير معينه، معايير معينه في عمليه تدقيق المعلومات، وهو مفروض انه في كل مؤسسه صحفيه انه تكون هذه المعايير موجوده عندهم، اللي هي معايير في التحقق من الصور والفيديوهات بشكل عام ومنهجيه واضحه يمضوا عليها. شوف دائما اي عمل لا يمضي باي منهجيه للاسف الشديد يكون يعني نتائجه وخيمه، يعني اما ان يكون الخبر مضلع او قد يكون مفبرك او قد يكون في يعني سياق مشتبه. فإحنا دائما نستخدم أدوات معينة، زي استخدام أدوات البحث العكسي في جوجل لينس، نتحقق منها، نفحصها، نتأكد أيضا من سلامة الصورة، هل بها تشوهات معينة. لأنه للأسف الشديد واجهنا في الأيام الماضية صعوبات كثيرة جدا، من ضمنها اللي هي الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي. قد تكون الصورة حقيقية ولكن تم يعني إجراء تلاعب بها، وهذا طبعا فيها صعوبة كثيرة جدا في أن احنا نكشف عليها. ومع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي للأسف الشديد أنه مهم جدا أنه أي صحفي أو أي شكل عمل، إحنا مثلا إحنا نتبع منهج معين، أدوات معينة نعمل عليها زي جوجل لينز، زي ياندكس، زي بينج، زي يعني اللي هي أدوات إنفيد، يعني هذه كلها بتساعد بشكل عام أنها توصلنا إلى المصدر التقريبي أو المصدر الحقيقي الذي نشر أولا، قبل يعني مثلا يعني للأسف الشديد أنه في أي أحداث دائما يتم تداول إعادة تدوير مقاطع معينة في، فهذا تقل بموثوقية المؤسسة الصحفية أو المهنية بشكل عام.
0: جميل جدا. كذلك أستاذ أحمد، للإعلام دور أساسي في حماية المجتمع من المعلومات المضللة، فهو الجهة التي يبحث الناس من خلالها عن الحقيقة. كيف يمكن للإعلام أن يساهم في الحد من انتشار الشائعات وتعزيز ثقافة التحقق لدى الجمهور؟
1: التوعية. يعني الإعلام بشكل عام دور كل وسائل الإعلام أنها تقوم بعمل توعية حول عملية التحقق، حول أنه يعني يتأكد قبل أي عملية نشر. بالمختصر في نحن تجد لحملات توعية بالذات مع تزايد يعني يعني حالة الذكاء الاصطناعي، مع يعني توجه الناس كلهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كذلك رواد يعني أصحاب اللايكات يعني بالمختصر المفيدة أو الناشطين الذين يسعون بهدف يعني اللايك، يعني جمع اللايكات من أجل الانتشار دون التفكير بخطر هذه المعلومة المضللة. فعشان نواجه هذا الشيء أولا نحن نبني منهجية داخل مؤسسات اللي هي المؤسسات الإعلامية بشكل عام، منهجية تدقيق المعلومات، طريقة عمل تدقيق المعلومات. لأنه للأسف الشديد أنه حتى الصحافة الآن قد تكون شبه منتهية مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي. هل أن تعمل على مجال المصادر المفتوحة؟ مجال المصادر المفتوحة هو مجال تحقق، وهو مجال الوصول للمعلومة بشكل كبير جدا. فالصحافة الحديثة هي مصادر مفتوحة، ضروري جدا أنه كل منصة إعلامية تقوم يعني داخلها أو مؤسسة إعلامية بتدريب كادرها يعني على عملية التحقق، على عملية الوصول للمعلومات بشكل أكبر بشكل أسرع، عدم وقوع في الخطأ، التحقق من المعلومات. الآن الوصول للمعلومات صار أسهل وخطرها أيضا أكبر. من المهم جدا أنه يكون هذا الشيء يعني في المنصات الصحفية يعني موجود، وأيضا نقل هذه الأشياء للتوعية للناس عبر منشورات، بوستات، عبر حملات معينة في عملية التحقق ومواجهة التضليل.
0: ممتاز ممتاز. طيب في الأخير أستاذ أحمد، ما النصيحة اللي تقدمها للمستمعين قبل تصديق أو نشر أي خبر يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: لا يشارك أي شيء إلا بعد أن يتحقق، لأنه قد يكون هناك يعني ضرر كبير قد يحدث، وللأسف الشديد أنه كثير جدا من الأضرار حدثت في المراحل السابقة بسبب انتشار معلومات مضللة. فقد يمكن أنت مجرد أنك تضغط زر المشاركة قد تحدث ضرر للآخرين، وهذه معلومات ضارة قد تكون فيها معلومات ضارة قد يكون فيها يعني أشياء تترتب على الآخرين. فنصيحة قبل أن تشارك تحقق، أو يمكن عادي يرسل لنا وحنا نتحقق له، ده مش عارف يتحقق. المهم أنه ما يحاولش أنه يشارك شيء ممكن أنه يحدث فيه ضرر على المجتمع أو على الوسائل الإعلامية الأخرى.
0: جميل جدا الأستاذ أحمد الأشهر، مدير منصة مسند التحقيق من الأخبار في اليمن، نشكرك على هذا الحضور وعلى هذه المعلومات المهمة التي قدمتها حول التعامل مع الأخبار والشائعات، متمني لك دوام التوفيق وكذلك لمنصة مسند ولجميع طاقمها والنجاح. أعزائي المستمعين، يوجد لدينا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. إذن نروح أعزائي المستمعين الفاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود الآن نستضيف الأخ إياد البريهي مدقق معلومات في منصة حقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. كان الصوت مش موجود. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: حياك أستاذ إياد، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: حياك. طبعا في موضوعنا اليوم الذي هو عن التحقق من الأخبار، حدثنا عن خطوات التحقق من صحة الأخبار والمعلومات كونك أنت مدقق في منصة حقيقة.
1: أهلا، شرفنا الانضمام إلى إذاعة مغرب التي تواكب الأحداث وتهتم بكافة المواضيع التي تخصك كمشاهد وكمتابع بشكل عام.
0: حياك الله وشرف معك.
1: حياك. التحقق أول خطوات التحقق من صحة الأخبار والمعلومات، أولا يعني الوقوف عند الخبر نفسه والتأكد من مصادره الأساسية.
0: جميل. كذلك أدوات التحقق من الصور المقاطع الفيديو، مع انتشار الصور المقاطع المضللة أصبحت أدوات التحقق ضرورة أساسية. إيش هي أبرز الوسائل والتقنيات التي تساعد على كشف الحقيقة؟ يعني
1: أولا مثلا البحث العكسي، أدوات ياندكس، التي إن، في الآن أدوات الذكاء الاصطناعي، يعني في أدوات كاشفة لكنها أغلبها مدفوعة، يعني تحتاج دفع لكي يتمكن مدقق المعلومات من الوصول بسهولة.
0: جميل جدا. طيب، هي تتعدد طرق صناعة المحتوى المضلل، فما أبرز الأساليب التي تواجهونها أثناء عملية التدقيق؟ يعني الأستاذ مدير منصة مسند قال أنهم يبحثوا في جوجل ويتأكدوا من الأخبار في أكثر من منصة.
1: نعم، نحن في أول حاجة حاليا مع تطور الذكاء الاصطناعي والانتشار بشكل كبير، نواجه صعوبة أحيانا في بالتزييف العميق، يعني الناس يلقوا التزييف العميق.
0: جميل.
1: يجيب لك فيديو يمكن تقوم عدل على حاجات، يعني تكون انت احيانا تشوف تبحث بالفيديو تجده صادق، لكن هم لقوا التزييف العميق بحاجات مأهولة.
0: يعني ما هي ابرز التحديات التي تواجه مدققي المعلومات؟
1: او يعني احيانا حتى الوصول الى مصادر، انت تصل مثلا تتواصل إلى مصدر أو جهة هذا ما تحصله جاهز أو متاح، أو يقول لك تعال يعني تعال للمكتب، وأنت يكون بنفس الوقت تشتي توصل المعلومة تكمل عملك، لكن هذا اللي تواجهك. أدوات مدفوعة، نحتاج الصحفيين بعض أحيانا نحتاج أدوات مدفوعة للكشف

0: نحن بلا من الأصح نعم يدقوا يعني أول حاجة لا تنشر الحاجة اللي قد تحققت مني، لأنه أحيانا النشر هذا أنت تظل شخص أو تحرر بينه وبين شخص أو بقد يتعرض للقاتل للاغتيال عن نفس هذا الشيء. من الصح أن يكون المستمع أو الجمهور يكون أولى من أنا بالتدقيق، يقف ما ينشر معلومة اللي متأكد منه، ما يشوف ما ينشر خبر لقد شاف المصادر الرسمية حقه بذا أو جهات رسمية عليا. أحيانا بالأخبار مثلا يلقى إلى ناس يعني يدلك الخبر سياقه عمل بو سياق جزئي.
1: جميل جميل جدا. يعني مفترض المستمع الكرام يكون اللي عنده خبر في فيسبوك أو في تويتر منصة إكس حاليا أو في أي موقع يعني لا يجب عليها النشر إلا إذا قام بتأكد هل هذا الخبر صحيح، هل هذا الفيديو هو موجود اليوم أو إنه من 2014، لأنه قد يحرض على فئات مجتمعات كذلك على أفراد آخرين. جميل جدا. نصائح عملية للتحقق من المعلومات قبل نشرها أستاذ؟
0: النصائح عملية مثلا الصور، عندك الصورة على طول تدخل عدسة جوجل تبحث عليه ممكن تحدد المصدر حقه أول شيء. ثانيا إذا كان مثلا في أدوات ذكاء اصطناعي متاحة على طول مثلا تدخل تطلع لك هذه تعرض للتزييف، هذه يعني حاجة بسيطة يستطيع أي مستخدم مواقع تواصل كشفها. ثانيا في منصات لديها يعني خطوط ساخنة أو تحول الخبر أو الصورة لا عندهم يعني بضغطة زر على طول يجوب
1: المعلومة الصحيحة. جميل أستاذ إياد البريهي مدقق معلوماتي منصة حقيقة، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: تسلم ربنا يساعدكم ويوفقكم إن شاء الله تكونوا مساندين للمدققين بهذه المعلومة، الجميع الكل يساند
1: بإذن الله، يكون حتى الجمهور المستمعين يكونوا في منصة مسند فهي مفتوحة للجميع، حتى إذا واحد شتي يتأكد منصة مسند منصة حقيقة، في منصات كثير تعمل بهذا المجال. إذن المستمعين الكرام نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد. نحن نعيش في زمن أصبحت فيه المعلومات تنتقل بسرعة فائقة، فأصبح الهاتف الذي نحمله نافذة واسعة نطل من خلالها على العالم، نعرف الأخبار والأحداث في لحظاتها الأولى ونتواصل مع الآخرين بسهولة لم تكن موجودة من قبل. لكن أعزائي المستمعين، هذه السرعة في نقل المعلومات تحمل معها تحديا كبيرا، وهو أن أن الإنسان أصبح يستقبل كما هائلا من المعلومات والأخبار والمحتويات يوميا، بعضها صحيح وبعضها يحتاج إلى مراجعة وتحقق، وبعضها قد يكون مجرد شائعة لا تستند إلى أي حقيقة. والشائعة في معناها البسيط هي خبر أو معلومة تنتشر بين الناس دون تأكد من صحتها، وقد تكون هذه المعلومة غير صحيحة بالكامل أو قد تكون مبنية على جزء صغير من الحقيقة ثم تضاف إليها تفاصيل وتفسيرات تجعلها مختلفة عن الواقع. وقد تكون الشائعة أحيانا مجرد توقع أو حديث عابر لافت، لكنها مع كثرة النقل والتداول مع الأشخاص يتحول إلى معلومة يتناقلها الناس وربما يتصرفون بناء عليها رغم أنها لم تمر بمرحلة التحقق والتأكد. والسؤال المهم هنا، لماذا تنتشر الشائعات ولماذا تجد طريقها إلى عقول الناس بسرعة؟ هناك أسباب مستمعنا الكرام كثيرة، من أهمها أن بعض الشائعات تأتي في صورة أخبار مثيرة للاهتمام، فالإنسان بطبيعته يميل إلى معرفة الأمور الجدية وغير المعتادة، والخبر الذي يحمل عنصر المفاجأة والغموض بجذب الانتباه أكثر من الخبر العادي. فعندما تصل رسالة تحمل عنوان مثير أو معلومة مرتبطة بحدث مهم، قد يندفع البعض إلى قراءتها ومشاركتها قبل أن يسأل هل هذا الكلام صحيح أو من أين جاءت هذه المعلومة. وهنا تكمن المشكلة، لأن سرعة النشر أصبحت في بعض الأحيان أهم من دقة المعلومة عند البعض، رغم أن الحقيقة هي أن قيمة الخبر لا تقاس بسرعة وصوله فقط، بل بمدى صحته وموثوقيته. ومن الأسباب الأخرى التي تساعد على انتشار الشائعات تأثير العاطفة، فالإنسان عندما يقرأ خبر يثير الخوف أو القلق أو الغضب، قد يتفاعل معه بشكل سريع وربما يقوم بنشره بدافع التحذير أو التنبيه، لكنه قد لا ينتبه إلى أن نشر معلومة غير مؤكدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية. كما أن التكرار يلعب دورا كبيرا في انتشار الشائعة، فبعض الناس يعتقدون أن الخبر يصبح صحيحا عندما يسمعونه من أكثر من شخص، لكن الحقيقة أن تكرار الخطأ لا يحوله إلى حقيقة، فقد يكون الجميع قد نقلوا المعلومة نفسها من مصدر غير صحيح. بالطبع مستمعنا الكرام، لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عاملا مؤثرا في انتشار الشائعات، فهي أتاحت للجميع فرصة التعبير والنشر والوصول إلى عدد كبير من الأشخاص في وقت قصير. وهذه الوسائل في حد ذاتها ليست مشكلة، بل هي أدوات يمكن استخدامها بشكل إيجابي في نشر المعرفة والثقافة والأخبار الصحيحة، لكن المشكلة تظهر عندما يستخدمها البعض دون وعي، فينقلون الأخبار دون تأكد ويشاركون محتوى مجهول المصدر. فاليوم لم يعد دور الإنسان مقتصرا على استقبال الأخبار فقط، بل أصبح مشاركا في صناعة وانتشار المعلومات، فكل شخص يملك حسابا أو هاتفا أصبح قادرا على التأثير في الآخرين، ولهذا فإن مسؤولية الكلمة أصبحت أكبر. ولنتذكر دائما أن خلف كل خبر أشخاص واجهت وجهات قد يتأثرون به، وأن المعلومة التي نشاركها قد تسبب فائدة وقد تسبب ضررا إذا كانت غير صحيحة. قد يعتقد البعض أن إعادة نشر رسالة أو مشاركة خبر أمر بسيط لا يترك أثر، لكن الحقيقة أن بعض الشائعات بدأت من مشاركة صغيرة ثم انتقلت من شخص إلى آخر حتى أصبحت منتشرة بين عدد كبير من الناس. ولهذا فإن أول خطوة في مواجهة الشائعات هي أن نتوقف قليلا قبل النشر، وأن نمنح أنفسنا لحظة للتفكير والسؤال، هل هذا الخبر مؤكد وصحيح؟ هل مصدره واضح؟ هل هناك ما يثبت صحته؟ إن الوعي بخطورة الشائعات لا يعني أن نشك في كل شيء، وإنما يعني أن نكون أكثر حرصا ومسؤولية في التعامل مع المعلومات. فالحقيقة تحتاج إلى بحث وتثبت، أما الشائعة فقد تحتاج فقط إلى شخص ينقلها دون تفكير. ولا ننسى أن الكلمة مسؤولية والمعلومة أمانة، وما ننشره اليوم قد يكون له أثر طويل في حياة الآخرين، فلنجعل التحقق عادة ومن الصدق منهجا، ولنكون دائما جزءا من نشر الحقيقة لا من نشر الشائعات. نذهب بكم إلى فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نأتي لنكمل حلقة اليوم.

بكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود نتحدث في موضوع اليوم. أول خطوة للتحقق من أي خبر هي أن نتوقف قليلا قبل التفاعل معه. في الكثير من الأخطاء تحدث لأن الإنسان يقرأ المعلومة ويندفع مباشرة إلى مشاركتها دون أن يمنح نفسه فرصة للتفكير والبحث. علينا أن نسأل أنفسنا من نشر هذا الخبر، هل المصدر معروف؟ هل هناك جهة واضحة تقف خلف كل هذه المعلومات؟ أم إنها رسالة مجهولة انتقلت بين الأشخاص دون دليل؟ إن معرفة مصدر الخبر تعد من أهم خطوات التحقق، لأن الأخبار الموثوقة عادة تكون واضحة في مصدرها، بينما تنتشر الكثير من الشائعات عبر حسابات مجهولة أو صفحات لا تقدم معلومات واضحة عن طبيعتها. ومن المهم أيضا أعزائي المستمعين ألا نعتمد على عنوان الخبر فقط، فبعض العناوين تكتب بطريقة تجذب الانتباه وتدفع الناس إلى التفاعل، لكن عند قراءة التفاصيل نجد أن المحتوى مختلف أو أن المعلومات غير مكتملة. لذلك فإن قراءة الخبر كاملا قبل الحكم عليه خطوة أساسية، فالعنوان وحده لا يكفي لمعرفة الحقيقة. كذلك من الخطوات المهمة مقارنة الخبر بأكثر من مصدر، فإذا وصلتنا معلومة مهمة أو خبر غير معتاد فمن الأفضل أن نبحث عنه في مصادر أخرى، لأن الخبر الحقيقي غالبا لا يبقى في مكان واحد بل يكون له أكثر من تأكيد. أما إذا وجدنا أن الخبر موجود فقط في حساب واحد قد يكون مجهول أو منشور واحد بلا دليل، فهذا يدعونا إلى الحذر وعدم التسرع في نشره. ومن الأمور التي تحتاج إلى انتباه كبير الصور ومقاطع الفيديو، ففي زمن التقنية أصبح من السهل استخدام صور قديمة ووضعها مع حدث جديد أو نشر مقطع من مكان معين واستخدام الذكاء الاصطناعي والقول أنه حدث في مكان آخر. ولهذا يجب أن نسأل متى التقطت هذه الصورة وأين، وهل تتوافق التفاصيل الموجودة فيها مع القصة التي يتم تداولها. فقد تكشف بعض التفاصيل الصغيرة حقيقة الأمر، مثل طبيعة المكان أو الملابس أو الطقس والأحداث الموجودة في الخلفية. هنا قاعدة مهمة في التعامل مع الأخبار تقول: كلما كان الخبر أكثر إثارة احتجنا إلى مزيد من التحقق. فالخبر الذي يثير الخوف والغضب والدهشة يستحق أن نتعامل معه بحقيقة.

حذر أكبر، لأن الشائعات غالبا تعتمد على هذه المشاعر حتى تنتشر بسرعة. كما يجب مستمعي الكرام انتباه على بعض العبارات التي تستخدم كثيرا في الأخبار غير المؤكدة، مثل مصدر خاص أو خبر عاجل جدا أو انشرها قبل الحذف. فهذه العبارات قد تستخدم أحيانا للضغط على الناس حتى يقوموا بالمشاركة بسرعة قبل التفكير. مستمعي الكرام، التحقق من الأخبار لا يعني أن نكون خبراء في كل المجالات، بل يعني أن نمتلك سلوكا بسيطا ومسؤولا. نتوقف، نسأل، نبحث ثم نقرر. فالدقائق القليلة التي نقضيها في جري لا يعني دائما أن أثره اختفى، فبعض المعلومات عندما تنتشر يكون من الصعب السيطرة عليها. إن الإعلام الحقيقي يقوم على الدقة، والإنسان الواعي هو من يجعل نفسه طريقا لعبور الأخبار غير المؤكدة. فلنحرص دائما على أن تكون مشاركتنا إضافة إيجابية، وأن تكون هواتفنا أدوات لنشر المعرفة لا لنشر الأخبار المضللة. فالحقيقة تستحق أن نبحث عنها، والمعلومة دائما ما تستحق أن نتأكد منها قبل أن تصل إلى الآخرين. كذلك مستمعينا، قد يظن البعض أن الشائعة مجرد خبر غير صحيح ينتهي أثره بمجرد معرفة الحقيقة، لكن الواقع أن تأثير الشائعات قد يكون أوسع من ذلك بكثير. فالمعلومات الخاطئة عندما تنتشر لا تبقى مجرد كلمات، بل قد يتحول إلى أفكار ومواقف وقرارات يتخذها الناس بناء عليها. فالإنسان عندما يستقبل خبرا معينا فإنه يتفاعل معه وقد يبني عليه رأيا أو موقفا، وإذا كان هذا الخبر غير صحيح فإن النتيجة تكون إن هذا الرأي أو القرار بني على أساس غير صحيح. وهنا تكمن خطورة الشائعة، فهي لا تسرق الحقيقة فقط، بل قد تؤثر في طريقة تفكير الناس ونظرتهم إلى الأحداث من حولهم. ومن أبرز آثار الشائعات على الفرد أنها تسبب القلق والتوتر. فالإنسان بطبيعته يتأثر بالأخبار التي تحمل تهديدا أو غموضا، وعندما يسمع معلومة غير مؤكدة تتعلق بأمر مهم في حياته قد يشعر بالخوف أو عدم الاطمئنان. وقد نجد أن بعض الأشخاص يبدأون في البحث عن مزيد من المعلومات، لكن المشكلة أن كثرة تداول الشائعة قد تجعل الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة، لأن المعلومة الخاطئة تكون قد انتشرت في أماكن كثيرة وأصبحت تحتاج إلى وقت وجهد لتصحيحها. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتذكر في ختام هذه الحلقة، نتذكر أن مواجهة الشائعة تبدأ من سلوك بسيط نمارسه جميعا، أن نتوقف قبل النشر، وأن نتحقق قبل التصديق، وأن نسأل عن مصدر كل معلومة تصل إلينا. ففي عالم تسارع فيه الأخبار لا تكمن المسؤولية في معرفة أكبر عدد من المعلومات فقط، بل في معرفة المعلومات الصحيحة والقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة. فلنجعل من وسائل التواصل مساحة لنشر الوعي والمعرفة، لا طريقة لانتشار الأخبار غير المؤكدة. ولنتذكر دائما أن الكلمة التي نكتبها أو ننقلها قد تصل إلى الكثيرين، وقد يكون لها أثر لا نراه. كانت هذه حلقتنا من برنامجكم على الهواء، كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر ضيوفنا الذي كانوا معنا في حلقة اليوم، الأستاذ أحمد الأشول مدير منصة مسند لتحقيق من الأخبار في اليمن، وإياد البريهي مدقق معلومات في منصة حقيقة. نلقاكم في حلقة قادمة، دمتم بخير، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا الله يا رب دعيتك وأنت تعلم مقصدي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

العمل الأمني والحملات الأمنية قائمة على قدم وساق، مصممون على تثبيت قواعد الأمن والاستقرار في المحافظة مهما كلفنا من ثمنه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ذاك من حاب لهمت.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. من يبى الحكم بسمع لنا بخب ظهر أننا

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الله أكبر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أقول لهم هيهات بعيد عليكم مأرب، وأنا أعي ما أقول، وأنا أعرف قومي والله الحمد والنصر من عند الله. قومي الحقيقة لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: سلام ما تقرح صروف المولى، سلام ما تقرح صروف المولى.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: كل نواياهم، كل خلاياهم، إعدادهم، ونتحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
2: يا دار آوت كل نازح بالأدار، يا مأرب أنت أنز أرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار يا أرض الإنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة. مأرب سبع أول حروف البداية، أصل الحضارة والعلا والولاية، كانت وما زالت عظيمة هواية، مدينة الهجرة بحلة جديدة. يا دار

تنتهي في المحارق. العبدي يهوى مرات تسحق فيالك وجهم الجدعان نار الصواعق. ومالي سابق جيش وادي عبيده في عز مارب عز ساكن رباها جيش الوطن في كل ديره فداها.

تعرفه مع شدة الباس، حكمة ووحدة أهلها ترفع الراس، ما بينهم عايب وخاين ودساس، ولا يلينوا للظروف الشديدة، العرش والمعبد وصرواح شاهد والسد.

مارب عناوين الكرم والكرامة، والمنع والنخوة ونبع الشهامة، أهل الحمية والشرف والزعامة، أهل البطولة والصفات الفريدة. مارب كريمة أكرمت كل واصل، محافظة يسكن بها شعب كامل، أبناءها الأنصار أعتى القبائل، هم الأوائل في معارك

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عصبي يا بعزمي قد سحبت ظالمي في تباتي قد طردت غصبي

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون من ذا الذي يريد إن كنت إلهي

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 15 والتي نتحدث فيها عن وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، وهذه الوسيلة لها تأثير على كل إنسان منا في حال أنه اختار أو طبق ونفذ هذه الوسيلة، ألا وهي الرفقة الصالحة. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح في المتفق عليه بقوله: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو ألا تسلم من دخانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحديث عند أبي داود. ويدل على ذلك قول ربي جل وعلا في قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

إذن الله جل وعلا يحثنا على أن نصابر مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بالمقابل لا تطع من أغفلنا قلبه، يحثنا على الرفيق الصالح وأيضا يحذرنا من رفيق السوء. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته قبل قليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، دليل واضح على ذلك. يقول المبارك فوري